0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل امنا امانه سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطف نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل مني ومنكم.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا

بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، احينا ان كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ان كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم أوردنا حوضه، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اسقنا من حوض نبينا وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها.

وأسعدهم بالقرب إليك وأسعدهم بالقرب إليك. اللهم اجعلهم حصنا حصينا للإسلام والمسلمين. اللهم

شئت. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم من علينا في هذه الليلة بعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا.

لا إله إلا الله.

Allah'ım.

0: شاء الله.
1: وأذنت لربها

اللهم صل على محمد.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو.

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة.

رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته اللهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا ويدعا قويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنو فرمانا كانم پشتگوه نخن باوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بدي بكن.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: نواجي صلاة التسبيح أم نواجة تسوار ركاتو شوكي كميك جاوازين ناوشي هيا لقل نواجة كاني تردا اويش بمشيويا انجام بدريت دواي تكبيري نواج دابستن سورة الفاتحو سورة تردخوينيتو باشان هرب بيوا پازد جار دلي
1: سبحان

اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصائمين.

آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

سلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي فرورد قال: صد حسنات وشاكي بودا نسيو، صد قناه تاوانشي ليد سريتوا. وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي فرورد قال: تائوارا لشيطان دي فارزي. ولو رجدا هيج كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكر إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وارفع درجتهم، يسر أمورهم، اشف مريضهم، وارحم ميتهم، وارحم ميتهم، وارحم ميتهم، أغن فقيرهم، أقل عثرتهم، اغفر زلتهم، أجب دعوتهم، وتول

فاعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات اللهم افسح له في قبره مد بصره اللهم واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب برحمتك يا أرحم الراحمين ومن كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخير

اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، وارحمهم كما رحمونا، أسعدهم كما أسعدونا، وارفع قدرهم ويسر أمورهم، اللهم ارفع قدرهم ويسر أمورهم، اللهم كفر سيئاتهم وأعظم لهم أجورهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم أطل بأعمارهم على طاعتك، اللهم أطل اللهم أطل بأعمارهم على طاعتك، اللهم أحسن خاتمتهم، اللهم ارحم من مات منهم، اللهم ارحم من مات منهم، اللهم ارحم من مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمه وموتى المسلمين، اللهم ارحمه وموتى المسلمين، اللهم إن من أمواتنا من هم مرتهنون بذنوبهم، منهم المحسنون ومنهم المسيئون، اللهم فيا حي يا قيوم، من كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا، ومن كان منهم شقيا معذبا فأبدل شقاءه وعذابه نعيما وسرورا، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور.

اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية. اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك، وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين، ندعوك يا أرحم الراحمين، ندعوك أن تطهر قلوبنا بتلاوة القرآن، وأن تغننا بغنى القرآن، وأن تحفظنا بحفظك للقرآن، وأن تمدنا بقوة القرآن. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ومن اهتدى بهداه مرزان خوشوستان صلاة ورحمتي خواتان لبي خوشحالي نهاتينا وخزمتان لا برنامه زنجيري يرباوري مسلمان اما هول ماندا وهوري اوددين كبابتي ايمان بشي وكرداريكي برجستا رجياني مروفاكانا باس بكين اما نموني مؤمني آل فرعون من باس كرد نموني كرمزي موقفون براسي هلويستا نموني ذا القارنش من باس كرد ذو القارنين كرمزي ذا صلاتي جوان وعدالتا رمزي بياوي قورو إنساني قوريا نموني نموني كي إيماني باس بكم كرمزي دلسوزي بو خداو خوشبستي بو خداو قوريو جرابوني دعايا اويش لدوك ساعتيا خويدا نويني يكي كان لخيزاني عمران ولا قلق ساكي بلا مهمة كمن باسم لاترن باسم لخيزاني عمران كسورتك من هي بناوي آل عمران فأيقرد فرمي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم آل عمران زين بؤ واندا قورن استقل يردان بس من في أويك خواد فرمي إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إذن عمران آفرتك بإيمان آفرتك قورا بالا لبن مارا دياركان دبيت الرمزي شي دياري دلصوزيو وجيرابوني دعاو وتيخشكاندني نريتا باوا خرابك تما شاد دلصوزي ما فذبك لكاتك خزاني عمران وتي ربي اي برور دقارم إني نظرت لك ما في بطني محررة من أويك لسكما يا أمنا لا خاصم كردوبته محرر يعني خاص مخصص بوشي ناوينا محرر يعني آزاد شك براسي إنسان حتى بندي خدا بي آزاد تلا حتى الأخوة دور بي كويلة تلا ويناويشي باشي لنا لجات بلي مخصص كتي محرر واتا آزاد واتا آزاد لم دنيايا آزاد لهي منيكس مصدم بنديج راس تقيني توبي وخلاص بوية فتقبل مني ليم وربقره أم دايكا بهمته بعزيمته بباروشه بقوريه درواني بودا هاتي منالكي دعاي بودكا إشتعل سكياتي هواي قوري بيدي إشتعل سكياتي بو خواه نزري كردوه بو خواه تعيبتي كردوه بو يدالي فتقبل مني خواه ليم يوربك إنك أنت السميع العليم براسي تو سكارم دبستي وزاناشي بنيتكم كبراسي ما تسكيه جزو قوري كدا كبراسي نيتكي أوند خالي زوه أولاً بخواه يقلاب بوه بوه كسرد سرمي فلما وضعتها لكاتي من علكي دانا قالت ربي إني وضعتها أنثى أو دانا بو كريشي ببي ببي تخزمت كاري بيت المقديس بخواه ترخاني بكا كلو كاتتا نريد وابو تنيا كركان ما في اوان هبو نرين كان ما في اوان هبو لبيت المقتساب منه ببن خزمت كار بلان اشتا او كتي شبو بوه لروي تحسور وخفتوا نارازيب الناب قضاو بالريال خداي تعالى بلكو لبروشيب آمان زكي لبروشيب هواتكي كبي خوش بو منالكي كربت وخزمتكاري مالي فروردقار بي خواد فرمي والله أعلم يا وضعت يخو خواد زالت شيبوا وليس الذكر كالأنثى أو مقام مقامي أونية كنرين وكمين بي مقامك مقام شتائبتا
فاجر ما هم شيء هي ليريا اي بنير دكري بمين ناكري اي بمي دكري بنير نحك هركز مهامي خوي هي او مقاما مقامي او كشغل دايك ببيت كومالك امان جتري لبشت واني سميتها مريم وقلت من نام لا مريم مريم يعني عابدة مباركة بندي بخوا واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم خدا امين اوشو من علكانشي دا پاريزم بتو بذاتي تو للشيطان دور لرحمتي پروردگار بله اكو تايا بريادكي قبول كرت ناوشي لنا نك بچه تجوري تزبكا بهاور هاوارو بگريانو وكو هندك لا وشكان من كوريان دبن ناراضي دبنو كشان دبن ناراضي دبنو بنو چاوان يعني وديارو دلوش عيب تلو يكي پياوان واب بله قبولي كرت برياركي ورگرت ناوشي جواني بودانا مريم يعني عابدة يعني بندة مبارك وإني أعيدها دعاشي بوكر خدا من أو پنادا بتو دي خما پناي تو نكبو خوي حتى الزلية تكشي بتو پنادا دم للشيطاني دور الله رحمتي خواه أي خواه قبره شي فرمو فتقبلها ربها بقبول حسن خواه قبره أم نزري لي ورقرت فأنبتها نباتا حسنا مريم شون بلي مع ديو معني خواهي تعالى أو النفتي جواني كردو بجواني درستي كرت هلا وندجنا وكفلها زكريا خواهي قولة بيغنبري شي بوكر بما مستوى بكفيل وبخيوكار بزانا أم دعاية شون قبول بو شون جيرابون وتا منالك لدائك دبيت لپناي پیغمبريكا پرورده دبيت اول لو قره كا قبول كرا ببيتا خزمتكا لبيت المقدسة نريتي كاهينا كاني تيكش كان بلان خواي تعالى اوانده برزي كرده وبالاي كرد اوش آسان نبو كزكريا ببيتا كفيل بلكو كفالة كردني مريم كاهينا قوركان لناوشيان دا بيغمبران بيغمبران كزكريا بون كوتنا قرعا كيوا بو اويكا فروردي ما مستعيتي ام انسان بك بو يخوادة فرمي وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أتو أي بيغمبر أو كاتل لوين نبوي كقلم مكان ينفريدا بقرعا بخلنا آوكي داخوا كاميان كفال مريم دكن أتو أو كاتل لوين نبوي ك دمت مو مناقشيان بولسر أو كاميان بري كوي ببيت كفالة ببيت ما مصطع ببيت پروردگار كواتا او لترسي او داواي كوري دكر كان نكري ببيت الخدمت كاري بيت المقدس ام بيجي بي نبري بران خواي قولا لبر نيتا باككي لبر ضلا باككي او اند خوا دعاكي جيرا كير بلكو نكر بوينيا يا ساكا وات يكشكندرا بلكو لناو كاهينا كانا قرع عكرا مناقشه پیدا بو خریب و شرد روز بیت بس دا خواشه لپنای بیت المقدس کفالتی و گوراتی بو مریم دکه براسی او دعایا عجیب عجیب عجیب جیراب براسی ام نیتا زور بالا بو او نیتا زور زور گورب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق اخر دعای بو کرد دعای داک زاني دعاي داك سنگرينغا زاني إخلاصي داك سنگرينغا زاني أونيتي منالي بيغور داك سنگرينغا بويا مريم پرورده بون لجير بالي پیغمبريكا كزكريا بون كده قلتري ميدي بابلين پوريشي بوا واتا قزاني زكرياي لقل أم آفرد داك مريم خوشك مونا
بهر حال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا لوجب على ترقه بو كمريم برورده بو قوره بو بو خواه يقلا بو جيش تحدي كرامته خارق العادة هركاتيك نغيك جار رويدا بي كلما ظرف متكررة هركاتي تشوبايا بو يسرداني بكاو نانو آي وبره وجد عندها رزقا اگر او دشو او رزقي لپنابو او آوي لابو ميوي لابو ناني لابو قال يا مريم أنى لك هذا اي مريم ود لشو يبوه قالت هو من عند الله وتي براسي والاخوه من هاتو ان الله يرزق من يشاء بغير حساب براسي خواي قورا روزي دربو هركسيك كبير بحساب نصد روزي خواي تعالى قورا مادي ومعنوي الدنيا لقيامته ويا اگر اخوات دارو ليشي كردوا ويستي روزي بدا درقاي بودكاتوا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويدي بيني براستي جيش تبليشي بالا زور بالا بزور برزبون وانت بس لك أمبي غمر عزيزة كما مصايبمو سرداني دكت بأويك بسري كاتو نانو آي وبره تماشا دكار لي أو أما أنا موجود زور بشاتر هناك دعا زكريا رب قال له مقابة لو شوينا زكريا كمناري ندبو بخوي بتمنى شبو خيزانا كي نزوغ بو لا خوشي وخوشي ويسي مريم حزيز شو منال بتيجا منال او بخوا دال لدك شون بو مريم محال نبو رزق روزيك لأسمان دابزي بو منج محال نيا با پيريش بم با خزانه کشم بتمنده شو بید یعنی زوگ بید بو امش محال نیه که تو او چاکی امان لکلا بکی خوشویستی امنالا ویل زکریا کد اشتیاقی منالی پیدا ببید قال ربی هب لی من لدن که ذریتا طیب پر با دیگر داوال لیده که من لان خوتا و ذريته وسيتي باكم بيبخش طيبة هم عني صاغ عني باك إنك سميع الدعاء براسيتو دعاء جرادكي دعاكي جرابو بلي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في البحراب رجتكان بانجاك لكاتك ببيوبو لمحرابكان ويجدكير بانجاك فرجتكان بانك نكسبو أن الله يبشرك بيحيى خواهي قورا مزجينيك في الدابة يحيى مصدقا بكلمة من الله تصديق عيسى ذكات وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين يعني كلماتي بروردقاري خوي لبيت السيد قورا حصور خوي خاص ذكا بوخداي تعالى ودبيت بيغنبريك لبيت يشي للصالحين قورا بياوان أما دعاك جرابو لكاتي بنداتيا لكاتي نويجا بويا نويج جيغاي جرابوني دعايا أقرب ما يكون عود من ربه وهو ساجد فأكثر فيه الدعايا فاشتهد فيه الدعاء زور دعاي جرابك نواتا الزكرة لنويجا والله من دعاك إدرايا قال ربي أنا يكون لي غلام أي پروردگار من شون من آرم دبيت چون که مزگینه که فید را رگزه کشی دیاری کرا ناوه کشی بولی اندرا همه یه تاییدی خدای همه یه یرمتی خدای همه یه ولندانه وی دعا و مزگینه شی پیداو و تی کرش دبیو و تی ناوی یحیاش دبیو پیشی وید تصدیقی کلماتکانی پروردگار دکا ناوی انده عیساو پیشی گود پیغمبر دبیو پیشی گود صالح دبیو بيش يقول خاص ببو خداي تعالى أبهم مزقين يا قال ربي أنا يكون لي غلام شو المنارم دبي وقد بلغني الكبر لكاتب من بصالات شوم امرأتي عاقر خزانة كشم نزوكا قال كذلك الله يفعل ما يشاء
ابو شي اخو على شي بي وديكا هو هوايه شي زور قوري بهم وكساني كما نالي انا بخل اخو به هوايه ما بن تانيا هولي ما دي خوتان بدن كام بزيشكا باشا كام كسا باشا بيكن بلان معنى اوينيكا بزيشكتي من دالنا من دالنا انا هولي خور بدا هولي خور بدا اخوه قوري دعابكا اما ملقيه اما ام آياتا هوا بخش اميد بخش بو كساني كمنال ينابن بو اويكا ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين دعايا بلين وبلين ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء ان شاء الله او كاردبي اقر خابيبت قال ربي اجعل لي آية بتي بيرمز قال نشانيك دليلك من كاتم في أبوني حملك يا قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث أيام ثلاث أيام إلا رمز نشانك أويك تسير وشيشو برمز نبنات وانا خصبك بازماني آماجة بازماني إشارة نبنات وانا خصبك واذكر ربك كثيرا توش لبرامبر الزور يادي بالوردقارد بكا وصبح بالعشي والإبكار باني إواران وتهمو كاتيك لخزمتي بربردقار تعبه وبربردقار بدود بك لعيب نقصاني وبك دوي أما مريم لدايك دبيو تمنيتي جوانو أم دعاية واجرابو مريم بمعجزة من داري ببيو أم نال عيسى بيو أم عيسى زوتني أتباعي لدنيا ذهبيو عيسى دو مليار ودو صد مليون كس خوي بيشوين كتو عيسى دو مليار مسلمان خون بيشوين كتو عيسى أمي رز قرتن أمي والام دانا ويدعا أمي إخلاص ويقلابونو بوخوا وي براتي صاغبونو بوخوا سنوركان دشكينت سنوركان تيدا باريني ويقورا لقرآن كبوي باس كردوين فاي قورة والام دروي نزاع كان والام دروي دعاء كان من وقت عن في بلم خاي قورة والام الدعاء كافران جلاتوا بلام والام دانوي دعاء كافران لبابي الربوبيته لبابي الرب برد قارة شون دروسي كلهم دبي بيش يانجين دانجينت أبو خوار فرميف ومن كفر أبي كافر شا إبراهيم من ديجينم روزي بيردم ولا مشي ذراته بلا وكو ربو پروردگار بلا ولام دانوي دعاي ايمان داران لباب محبوبيتو خوشوستيه وراي پروردگاريت فاقر الله خوشوستي ولا مين ذراته دعا كان انجرادك جابو استا بو قيامات بلا ان لسلابا نعمتا من السبكا ادي كاركان بو جبزيدكات كبراسي اما بابتي شيك زاغلينغ تشبينه تو مثلا باب شيك يدوم ناليه من على كان زور خراب هيك كان زور باش وكو باو شيك هادو كان دعم دكا هادو كان هاو كاري دكا بلا من على خراب كان زور باو شي ازيد دا زور ناراحتي دكات وكو باو شيك اريك برا مريد بيني بلا اي تريان كجوير علي باو شي دكا خوشي دوي ري خوشويشتي شو ويج بكو جال باو كاتي هاو كاري دكات و براسي يمنا بدرجاي دعاء ولا بيش دعاء إخلاص خوي اللي محروم كين شو كإخلاص برهمك يد جرابوني دعائه سركوتن لدينه دنياه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برزان خوشيستان هتا القيدها تو برنامجها تو بخواتن دسبيرين خواتن.

0: كرتوان كاني محرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبه نستعين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسلمان أخوة شويستكان عزيزة كانم كسيري بركتي إيمان قوري خوادكين جل جلاله اشتك من بودر أكويت بويا بس فاسي خوابكين كأهلي مزقوتين أهلي إسلام وإيمان براسي أوا فضلك قوري وشكري خوايا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي خوايا أرمتين بس فاسدكم لسلم نعمتاني بيداهم دو كلمة عرزكم كلمة يكم أبي يكبيكي إما بزانين يكبيكي إما مسلمان بزانين لم دنيا دا كتاب زورا كتاب خانة زورا نسرا وزورا هر خواي پروردگار جل جلاله صدو سيانزا كتابي ناردوها بو پیغمبراني لناوي او صدو سيانزا كتابيا قرآن ناوي ديارا توراة ناوي ديارا انجيل ناوي ديارا زبور ناوي ديارا وصحف ناوي ديارا اتر باقي كيتري ناوي نازانين بلان لرقي حديثو لرقي سيروا بما انقيشتوها كخوا جل جلاله صدو بستوشوار ازار پیغمري ناردو بوم روايتي صدو سيانزا كتابو برنامي قورشي ناردوها بو صدو سيانزا لم پیغمبرانا لمويانا قورتريني امويان قرآني فيروزا كخلاتي خوايا بو پیغمري اسلام محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بو ام ملة ام امتا كأمتي او پیغمرين قورتريني كتابكاني خوا قرآني فيروزا قورتريني خلاتي خوا قرآني فيروزا قرآن بهر حرفكي هر مسلماني بيخيني توا خواي قورد حسناتي بوانوسي پیغمري خواه فرمي نالم ألف لام ميم حرفك ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف بسم الله الرحمن الرحيم نوزد حرفا همو نيجك كتولي بسم الله الرحمن الرحيم بطي أوفر مدي پیغمري خواه صدو نوت حسنات بوانوسي صدو نوت خير بوانوسي جاب زانا أتواني روجانة چنه لقرآن تخيني توا قرآن قورتريني كتابكاني خوايا قورتريني پيامكاني خوايا قرآن پيروزا قرآن خوا فرمي جل جلاله اگر دام بزان دايا بوسر شاخي قنديلو شاخي هورامانو مقرونو شياكاني هملايا و افرست ادبيني هبرون هبرون ابون السوتان ابروزان لد لد ابون لترسي خوا بلام داي بزان دوا بوسر دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين أبي دلي پیغمبر چند قول ربي صلى الله عليه وسلم أبي پیغمبر چند برئيس بي أبي چون تحملي هاتني قرآني كرد بي خاتو عائشة فرمي رضا ورحمة إخوائي بي سري پیغمبر لسر رانم بو قرآني بو هات خواروا سري لسر رانم بو خريق بو رانم أشكا أونا قرز بو بسواري حشتره وبو قرآني بو هاتوا حشتركة شوك إداد داوا لچلي زستانا كقرآني بو هاتوا نوچاواني پیغمبر چين چين چيامان وعرقي در داوا قرآن زور قوريا بلام لقوري قرآن وعظمة قرآن اويا خوا آساني كردوا ولقدنا القرآن للذكر فهل من مدكر آسانم كردوا بو خندن بو لبر كردن بو فيربوني آيا دينا بيشو هاولي لقل عبدن وثيري بنو تيري كتير بن لي قرآن طاقكاني مزقوت برنا قرآن مالكان من برنا قرآن بازار من برنا قرآن خلقاني هن خوين بخاون ايدولوجيا زانن بلام رويان نكتي بكانيان بير ندروا ايما هر كوچا كولاني بگري قرآن كان من بريتي بتفسيره وا بهمو زمان كان بلام اوي قرآن لا ايما يداواكا وكو قرآن خوين كان ابي روان بيخوين نوا وكو امام كان ابي جوان بيخوين نوا وكو عالم كان ابي عملي فيبكن قرآن داواكا لمسلمان لا ايمان دار ابي رفتار من بجوري قران به معامله من بجوري قران به كرين وفروشتن من بجوري قران به همو هاوسو كوتيك مان أبيب جوري قرآن به فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سين بخوا إيمان در نابن وإيمان ينابي أم خلقا تا أيت يغمر تونكن بداور حكم لهمو كشو نزاعيك يانا دعايش قردن كجبن تسليم بن جرائل بن بو برياريك دري أكي ديارب يغمريش بقرآن حكم دكا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله إليك حكم كلا بين خلق أبو قرآن إخوة أبو نازل كردوي عزيزكم آية بقرآن حكم دكي كلا إما قليناك على حكومتكان بحكومتي هريمي شوا بحكومتكان رجلاتنا والراس الدنيا كلا إما قليناك نرم حكومتان حكم بقرآن ناكن هموما قليناكين بلان آية قد أم قليناك كردو بلي من حكم بقرآن ناكم خوام حكم بقرآن ناكم آية وقت اللي مال درتي بيب زاني قرآن الله شون برو بريوا شون ببينا شون بخو شون بلي معملت شون بي لقل دايكو باوكد لقل دراو سيكد لقل دين دارو بيدين ديتو كقليه اكي كحكم بقرآن ناكي اقليه لخلكي بوبكين يما لبروا ابي يكما يكي اما بلو ايبا تمابين قرآن لولات مانا حاكم به بقرآن حكم بكري أبيل دو مانا أبيل ناخ مانا أبيل درون مانا أبيل مال مانا قرآن به بحاكم قرآن به مسيطر به بسر مانا هيا لناو إيوي بررز دا هيا لهمو مزقوتكان مانا روجانا لواني پنجار كادنش بكا لواني هزار صلاوات بدا لواني روجانا هزار خلوالا بخيني لواني صدان درز بليتاوا بلام كباسي ميراتكي كشكي بيه بشا خشككي بيه بشا كباسي ماريكي أنواع فعل فرق على جنكي نبرو ماريكي ناتي أما عمل كلمة القرآن آية إيما وابزانين إيما لشيوينين وقرآن جل شيوين قرآن خريته بلام براسي تأثير من تيناكا كاريجري من تيناكا چون كبريار من نداوا لأن براوين قناعات من نكردو بوي كواعب إمام قرآن الله خمان التدبيقين عبد الله كري عباس خوالي الرازي به أفرمي إمام شوين خزمة في غمري خوا صلى الله عليه وسلم دعيت قرآني بو أخوان دينوا أي فرمو أول لبركن الروشتين لبر ما نكرد لبر ما نكرد دعاي عمل ما نكر إن جاهاتي نوا دعاي ديتر ما نكر آية لما لكانت أنا كم قرآن لي أدري آية كم جوين قرآن أقري آية توي برس كم أخوان واري بو دانانيش إلى ألقى كي قرآن بو بياني أبي بيس كز دانيشن أي إيوه ريش سفي بو دانانيشن جوه لو قرآن بقرن خو دنيا كاول نابي جوه ليه بقرن السامع كالقارئ أو أي جوه قريه وكوا إخواني توا بو دانوسري بو لبركتي أم مجلس خو بيه بشكي بو جوه بو ناقري بو نابي بمشارك ما مساعد جرائه فرمي ليك يلم دي عطاني كردوسانا ملايك لمزقوتيكا چند سال برنجيكا پیاوک دائما لپشتی سری اما مساعبه پیاوکی زور زاهد اهلی طاعتو زهده به لپشتی سری اما مساعبه نیجکا خزمتی مزگو تکیشکا وکو پپولو وکو سیبر بمدی اما مساعبه تو بودی اما مساعبه رو حرفش خوانوارینیه حرف خوانوارینیه الو جارکن اما مساعبه قرآنی خوان دعای کلیه بویوه اما من رشت فيه اما من حاجين اخوانا وارا وتي ما مساجان تو لم نجا غلط ونكر وتي نا وتي لم قرآناك اخوان دو غلط ونكر وتي نا وتي بخواها ويكي تيا يا ماموسا وتي بشي ازاني مام حاجي مام صوفي وتي ماموسا من سركم فيه بو توي باسكم بو ايش كسن باز نكر دوا بو قرآني تو اخواني كتو دسا كي بقرآن خواندن نوري قياد وكو لايت ادالة شاوي من تال قرآنك اللي ابيتوا ما مسا لدوشونا نورك برا لايتك كجايا ودعي دا قرسايا تخوا ما مسا بيخوانا روا بيخوانا روا دانش بوي خوان دوا ما مسا كوتي هم ما مسا آل ارا برا بزانا هلقين كوا سيري قرآني كر ما مسا زاني لشونا هلا قرآن خواندنكا ينظر بنور الله بنوري خوا سيرك هم نخوانا وارا اگر رفيق قرآن بي اگر رفيق قرآن بي اگر اهلي مجلسي قرآن بي خواه بركته داداتي بان اخوه نوار بي بازار جیری خوارده به دست مانو چای خانکان جیری خوارده به دست مانو اخبار جیرانو جیری خوارده به دست مانو حکایت جیری خوارده به دست مانو لمزگو راکنو با مالو هر نگه تو مالو لگل شنکت اشرت لگل کرکت اشرت لگل بوککت اشرت دوانه زورامکا توزی دانش لمزگو توزی گوه بگره گوه بگره گوه شرکب زانه الان چی دی خوتی ناگم لماناکی دی خوتی ناگم لعربی گرانی من بولن خوتی ناگین لفارسی، خوتی ناگین لترکی، خوتی ناگین لسامی یوسف بلام سریشی بو لقین لگلیا، بو چون که لحنکی خوش را با لقرآنیش معنکی نزانین، بس گوی بو بگرین قرآن برکتی هیا، قرآن حلاوتی هیا هر کسی گوی بو بگری، هر کسی لگلیا بی، خواهی گوره برزیکاتاوا اوی لگل قرآن بی گوره هیم، اویش پشتی لقرآن بی، لدنیا رسوا و لقیامتا کوره هاوگوتان، منالتان کسوکارتان ببن با اهل قرآن ببن با مجلس قرآن بجداریس مجالس قرآن بکن بتایبتی لما ملتانا لگل جنتان لگل منالتان لگل دراوسیتان لگل ولات و ملتان لگل رئیس و مرؤوستان ما ملا با قرآن بکن قرآن رقیتی لدرو پیسترین صفت لدنیا درویا هیچ صفتینی اوانی درو ناشیرین بی اگر درو هیکلی ببوای بیچمی ببوای بونی ببوای منت رای کر خلق امولاتی بجه الان لبونی درو بس بونی نیا روینه نیا پیسترین صفتا لقرآن علا نعنت الله على الكاذبین پیسترین گناه که اکیلم سرزویا شریک بو خواه قرار دانا قرآن باسی امانه کردوا امیده کم گلنگی با قرآن بدین ماملا با قرآن بکین لبازارا با قرآن بکشین و بفروشین والله لروج قیامتا خواه ناوی خواه سبحان الله زوری ناوی والله خواه گوره تعزی زوری ناوه والله خواه فارب خیر و صدقه زوری ناوه خواه اخلاصی و پاکی و اخلص عملك یکفیک القلیل من العمل پاک به لگل خواه کردوی کمد بسا بلام خواه نخواسا اگر زور بی و بور بی خواه ایال کو ایال بیجن ایال هیلک جوان پالفته یکا لوانه توزه کی درچه لوانه لپردکن من پرینه توا قال غنايه مو من خوش به وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: کاتیک دلکان زندو بون ایدی بون و اتاکی ترو جیان تا موسیجه چی دیکه دبخشید برنامه بینین لم پیناو دا گفتو گوده کد ام برنامه یا للاین هر یک لبرزان امید محمد صالح عبدالقادر درشیشی تاو تو دکرید
1: بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة

0: من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والعصمة من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربة إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. بلي جو قدر برزكان صلاي خوي جورتان لي بي لهر جوهن واز بو خوي جورم جارج بخدمتي اوي برز وخدمتي زور برز ما وسق قد درشيش گيشتينه و پيشكش كرني برنامه كيونه له برنامه بينين دا كارين له خوي بخشندو مهربان به گوري مهرباني خوي ام برنامه برنامه كاني ترش ما بوب كات ماي خير و خوشي مو يم شو بو ايو شو بو جنابي ما وساش ما وسا جنجاري كتر بخير بي سلامي خوي گوري لي بي موسی عزیز املا درجه القا کانی را بردو و هاتین سر بر پرسیاریتی و چن پرسیاری کمان لبابتی بر پرسیاریتی کرد استش پرسیاری کتره حزکم بخم خزمتی جنابت موسی عزیز ای اما وکو تاک توانی اومانم او بر پرسیاریتی که لسرشان مانا جیب جیب کن واتا بپیو تکانی جنابت بید تاک کن بر پرسیارن لوی کده بید کوملگای کی تندروس و توکمه دروس کن تا کوملگایش بر پرسیاریتی خو هل بگره فعلا ایم توانی و من او کامل جای درست کنیم و به پرسیاری تسرشان من جواب جیب کنیم.
1: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جارکاتی او تری ایم کین ایم او تاکانن ک خوش من تازه خبر من بود تو.
0: بله.
1: ایم او تاکانن ک حس من به مسئولیتی کردو لکاتی ک خمان هشتای آماده نکرایین لکاتی ک اتوانم برم تازه دست من پیا کردو، پروژه که تازه دست پیا کردو، همیشه پروژه دست تازه دست پیا کردو، باخه که دست که بناشتنی با آسان برو سمر ندا، خمان کسانی که اصلا زور تازه و خاو خلیج کین بلای مسئولیت من حل گرتو، ایم مسئولیت من حل گرتو، بلام آیا توانی من تأخیری ببین؟ دیار ما دعایی که قرصه، گندو من تپایان، نه اولا تاوکو نمری قضیه کتایی ناید دومجار ایم خومن بیدائی و سرطاین ایم خومن خوانی مشاکلین ایم خومن پیویسکا زیادر حالی بین لدین و لقرآن لبیرچونوی اکو فراموش بونی گروی داو ویران بونی که کمالگای اسلامی دولتی اسلامی امانه هموی رویاو دی تا امانه دروس اکریتاو زمانی زوری اوید ایم کوتونت ناو کاروانکو کوتونت ر دوا کین لخوا خوا توفیق من با بدو کانال یک حالی من بکا لدین که به هله بخلک نگینین دوباره توفیق من بده که بتوین بدرستی او حالی بوین بیگینین و الا بو تر توانی من مسئولیت اداب کین نا والله نه من توانی و
0: مو سجن فعلا اوی که سایبینین حالی کومرگا له حالی شپر زای
1: بله
0: ایم چیپ کنیم با اوی که لمش بر زیر رزگار من بی ایه هر گران او با دین با قرآن و با سنت یعنی بسا یعنی اونده بسا ایم بگرین او با سر اصلی قرآن و سنتی صحیح
1: بله بله جهر کلمه بسا لگل اوه قرآن و سنت خوی بخوی کافیه بله قرآن و سنت لأصلا کافیه با چه قرآن و سنت کافیه چون که قرآن لفظ و کلام و قانون و دستوری خاونی ام کونیه هیچ کسی که باقی خوانی کون نه زانه قانون با کون دنبنت، ام بناوره. سنتی پیغمبر خواه علیه السلام ترجمه قانون کونی کان که لاین رب العالمین هاتو. فعلا بسه، بلام بس لما اکریت. آیا ام هم علومه که ایم دستی لحاظ دین؟ آخر قرآن دوامان لیه که ایم ام علومانه فیر بین. او کسی شون ام علومانه کوت به لجنبه کوشون قرآن کوتوا. كرب العالمين فرمي اقرأ باسم ربك الذي خلق ملاحظة بك يكم كلمة باسي خواندنا بخوانا امجا بچي بناي خوايك توكا خريكي خلقا بردوام خلقا كات خلقي كردوا كواتا بناي او بخوانو خريكي خلق با دروس بك دي اولا تانيكا لسنعتا چونتا آسمان لو بابتوا بجو قرآن كردوا لكاتك كتورو علمي اوان ورا قريت حلوا تو بجوي قرآن و سنت تذكردوا بوتري بس يعني چاو لأوان بپوشين او حلا حاليبونا غلط حاليبونا لقرآن و لسنت بلام فعلا قرانوي بقرآن و سنت كلمي قرانو بقرآن و سنتش كلمي كي مبهمة هروا سادنية قرانو بقرآن و سنت بيويسي بپروردي تاكايا دوايا تاكا كان رب دانا بيكتروا دي اما ممكن لزمان پیغمبر خواه عليه السلام زور جوازی هی لگل ام روشگاره. روشگاریک هیچ کس خوی بخاونی ملت نزانی و پروردب کد. بای میدان چال بو با اسلام. بای میدان چال بو با خوان ایدولوژی کن. که ایدولوژی زور کم بوا. ممکنه اسلام هبوا، مسیحیت هبوا، یهودیت هبوا. امجا لهموشنی که شهر سیان نبون، دی کواتا زمینه بو پرورده کردن آسان بوا هر کس حد پیتا پیشوا. حتی شیخ اگلشونه که پیا بوا او همو عالم بو تمریدی. بلام امرو تماشاکه هل شارکا 20 نوع مدرسه دان راو هر مدرسه مکتب. مکتب لروزه و لابتدائیه و امجا هرکان ایدولوژی کتابتی خوی هیا یکان بگاوره کت. یکان هر بشت الاسلام داری که ایگره تو با نظام زردشتی و با ادیانه که اصلا اثار یعن نماوه. کسانی کتر این کن با ملحید و دین یعنی اسین نوه. دی لم کاتانا پیویسته که بشوه کتر کسانی زور هوشیار و وریا لبیری دانانی مدرسه بن ام مدرسه لروزه و دست پیبکا او کسانی که ما مسایانا بانخوازی هوشیار و اکادیمی بن لروی علم و لروی حالت نفسی و لروی خواندنوی ظروف و زمانکو کتیاتی خریکی پرورده کردنی منعلانی بخشی ساوایان بن امجا هر اوه بردوام بی بو سرطایی بردوام بی بو ناواندی لدوا ناواندی ایتر کسکا اگات حدی بلوغو خوی برگاری خوی داد و اتوان ری علی روه کمالگایی که درست درست بکرد و اوش طبعتن دیار زمانی اوید
0: موسى عزيز باسي يود كرت كرت خلق برو باوري بن خلق برو بلن آينة كاني تربن يعني هاد آينة كتر جيغي اسلام موسى عايا بردني خلق برو او باورانا بلن مترسي كي لشي هيا مترسي هيا بو انسانك مترسي هيا بو كومالغا مترسي هيا يعني شكياسي خلق ازاد لويكا هاد باوركو هاد دينيك فيرا وكايان ابتا هلقلي هاج دينو باوريك كلا كاتيكا موسى خواي قورا رقايدا يعني ترك خواي قبر رقائي دابو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اتر ما وسا هيج قرفتك بو چي دروستا ببو كومالغا
1: باسكالة باسي آزادي نيه فعلا همو كس آزادا بلام باسكالة تو باورت وايا
0: بلي
1: خواي ام بونورا خالقي ام بونورا ديني اولا هر زمان ومكانكا هات سرزوي واجب جبجي بكري عدالت لويايا پاك داماني لويايا پاك زماني بهر حال كومالغاي تندروست لجر سایی فکری که خواهیه عقیدهی که خواهیه دروسه بید امجا اما امرو ازانین ادیانکان ایتر بونت ادیان سیاسی ایتر باس لوانیه والا باسی نکنیه ناوی نبین فعلا خلق ازاد ارویان ارویه خلق ازاد واز لهر دینی که نبو دینی کتر ارویه بلام اما وکو خمان مسلمان خمخوری کمالگاهی که اسلامین ازانین ادیانکان ایتر خواه رفزی کردونتوا لبروی بنمایی که نماو لبروي وحي آسمان يكا لنا وكتب كان يانا نماوا وأقرب مايا يكيق لطلب كان كليان كراوا يكيق لفرمان كان كبيان دراوا واجب كان لسريتي كأفرمي وموشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد مجدأ دابا بيغمريك كالدواي مني تناوي أحمد وأبي بيروي بكروشوني بكون ديلكاتيكا دينك خوي نماوا إتر ناوي احمد دي قلنا ما لنا وكتا بيتسر دينك تو اويك دومجار ام سرزمينا خوا خاونيتي 50 سالم و 5000 سالم و 5 دستور كي بوداناوه امثال دستور كي اغورد لدوي 2000 3000 سالم و 5 دستور قبيلي غورينا دستور ام سرزمي غوري و دستور قران تبعيت كردني واجبه اما اوا ام جاي اما كاتي الين اما اما لسليمانيا اما لكردستان اما لولاتاني عربيه ام ملته ملك اسلامه يستيين دزيلته اوكن ام جا كاتي كتب باورد وايا ام ديني خد ديني حقيك عدالت لراده سكوي ولناو اديانا كاني ترا يا لناو افكار كاني ترا بهر حال اويك خوي رب العالمين بير رازينا بيه حتشون حسابيك ام جا اما ابينين هميان بو بيا بندو باري خرق بانكن بو نهشتني سنور لمسائل اخلاقي ودامينا بو نهشتني ديوار لبين حرام وحلالا ديكاتي اما نمايته هرج مرج دروس بيت بابيت سراوي قزيك ايمش قزيق قيامته خوا كاتي قلتو الرازي ابي كتب بو شوي عبداتي بكيك دوايكات دي دواليكا او خلقا بو ناسيني منو بو بنداتي من بانكروا ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه بوسرقي بدينك اخوا بانك بك برم بحكمته بادب اخلاق تايبتي خوي
0: بامشغاري جوان
1: بامشغاري جوان كواتا لسرهمو بني ادم يقلم سرزويا بندايتي كردن واجبه بندايتي كردن بوشوي خوا ايوينك بوشوي خوي ايوي يسمى قناعات منوايا بم دستور قران خوا داوي بندايتي لايماكات ولا هم بشركاني سرزوي اكات دايت الايما كوا ازانين لجر ساي قرانو لجر ساي عبدايتي خوا كمال قايتان دروس دروس بيت ابي ايما بزرري كي غوري بزانين كسيك اروا ديني كي ترحل بجيرت لقلوا كخوي ازاده لقلوا حق ماني بسرو بوچي روشتيت بلام حق مانا بردين بگرين بلام بو خاطري خوا مر بو جهنم ايما حق مانا بردين بگرين بلين بس جوه بگره حتى رونيا كموا دوايا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هر کس یو ایمان بین بقسکم هو هر کس نه ایمان نه هینت دکواتا ام بان خوازی ایمه جدی ضروری واجبه مو اوانی ک لدینک درچنه درو بو هر دینی کتر ارون بو هر فکری کتر ارون بو هر اخلاقیات کتر ارون لروجی قیامت ای خیان گیره اوانی خی ایمه معنان اگرن لبرو پیوسته ایما بردم یان بگرین هاوار کین تو خوا یک لحظه بو وسط ها رون کردنو یک قدم
0: مو سرز ایا بو خسانی جناب بیا تا کی مسلمان یا تا کی ایمان دار بلین باور دار یعنی بر پرسیار یکم لخوی دوم ل کسوکار و قران الله ل اشیره تو ل بده مال و ل خیزان و ل کومل گا و ل ملت یعنی مو وسا تا کی مسلمان ک بر پرسیار لخوی ل چوار دوره کی ای ایما بر پرسیار ل برانبر کومل گا کانیتر کومل گا بشری کانیتر هل رشالات و تاروج اوا جاری و توش گرفتی گورم نکا
1: بنا کردنی کومالگاهی که اسلامی و کو بنا کردنی شهر کوایه ایتر تو قرار نیه لیک کاتا ام شهر بناغی همو خانو کنو با یکو در رجید خانو یک دروسکی لپال خانو کیتر لپال خانو کیتر حتی او رجع امری تو خریکی دروس کردنی خانوید امجا بدوای تویا اوانی تر خریکی دروس کردنی خانون حتی او کو شهر که دروسه بید اما لیرو خریکی بنیادنانی کمالگاهی کردی اسلامین ایتر خو انسان لیکاتا به همو دنیا ناگا پیغمرانی شروع بون پیغمری عزیز محمد علیه الصلاة و برکات لا جزیره عربیه دستی کر بانگواز خوی نگایند اوروپا رای نکر بو اوروپا رای نکر بو آسیای دور نشو بو افریقا بلکو هر لوی و لا او بکر و عمر و دستی پیه کرد لمکه و دستی پیه کرد لوی دریان کرد چو مدینه در مدینه و دستی پی کرد دوای حاتو با مکه هشتایی دور پشتی مکه و مدینه پاک نبو بویا و عمری خوی توا بو بلام حر او مسئولیتا باو گرمو گریه شون کوتوانی خوی هریان گرد و تا باو هنگوان روشتن حتاوکو لغرب و تا اندلوس و اولاتج روشتن لشرق و حتاوکو
0: اندونیزیا
1: اندونیزیا روشتن او تا قبروسو نازانم کیو کیو روشتن دی او واجبی که اوان گیان دیان
0: تا بیان نگشتون تا قراری قلاکانی بیان نگشتون
1: دی او مسئولیت که لگردنی اوان بو هر اواج لگردنی ایمه یا بلام پیش اوان گیان بیه کیو اوان لیو روشن بو اولاتر ایسا بجاره که او ساختمان اسلام همی روخا زلزله گلی یا ایسا تعمیر کرتوا ایما ایش من تعمیر کردنوی ام ولات ویران بوویا و همیشه تعمیر کردنی زور قرص تلیل درست کردن چون که تعمیر کردن دو مشکلی هی ابی ام همو زبالایی که روخاوه هموی حل گری لای بای فریدی دوایا خودی زویکا باو بکره نامینه توا همو ویرانی که تیایا همو کلاسمو کنکریتو نازم اعوانی کونی تیایا که جر زویکی گرتوا چون اعمان همو در یعنی جاری کتر لسری شاری کتر بیناکیتو ولای کتر بیناکیتو الكي ايما قرستر له اوان للايكوا و للاكيتر و مسؤوليت من هرك مسؤوليتي اوان هيا چون اوان لبيا غمري خوايان ورقرت بشار بنوكو ايما حركو ايما داوي بهاشت يانا كرت حركو ايما ايانوز لجهنم دور كونوا ايتلو زياتر نبوا دي امواي ليا كردن امادنا بن يك لحظة بسرون حتى او روجي جاني اندر شو روشتن دي كواتا نسروتنيش واجبي ايما يا وإلا قيمتي بهشت إما نما توانيو بدا سيبيهنين هتاوكو بهشتي بيبكرين
0: بلا مەوەسای عزیز هەندێک کۆمەلگا هەیە جەنابەت باسی ئەوکەی بەکو چۆن ڕێی ملزەمین کە بێبەر پرسیارەتی ئەوەی لەسەر شانمان هەڵی بگرین هەندێک کۆمەلگا هەیە مەوەسا کۆمەلگایەکی باوەڕدار نین بەو شێوە تێگەیشتنی ئێمە بەڵام کۆمەڵێ بنەمای جوانی ئینسانی گەورە لەوێ بەرقەرارە لەوێ بەرپایە ئیشی لەسەرەکرێ دادپەروەریە نەبوونی زوڵمە تاڕادەیەکی باش ڕاستگۆییە تاڕادەیەکی باش بەزی هاتنەوەیە بە یەکتریە پەیڕەوکردنی یاسایە مەوەسا لە هەندێک کۆمەڵگایە تاکەکانن بەو شێوەی ئێمە باوەڕێن بە خوای گەورەش نییە بەڵام کۆمەلگایەکی تا ڕادەیەک تەندروستیان دروست کردو بۆ خۆیان گرفتەکە لەکوێیە و خەلەلەکە لەکوێیە ئایا ئێمە فیعلەن ئەبێ بگەڕینەوە سەر ئەستی دین یا ئەگەر چاو لەوان بخەین چی گرفتێ دروستەکە
1: ئەمە دووبارە دوو بابەتە یەکیان ئەوەی ئێمە لە دوورە تەماشای ئەو مەزاهیراکەین ئەگینا هەر کەلیمەکەی ئانتوانی دووبارە ئەکەمەوە کە ئەڵێ خەڵکی ئەمریکا کە ئێسا لە پێشکەوتنە لەو پەڕی پێشکەوتنان هەر ئەوەیە کە ئێستا بوونتە کۆخای سەرزەوی ئەمریکا کۆخای سەرزەویە پۆلیسی سەرزەویە دەی ئەڵێ لە چوار نەفەریان سێ نەفەریان ناڕەحەتین دەرونی هەیە دەی ئەم کۆمەڵگا من بڕۆ مەناو ئەوان ناڕەحەتی دەرونین توش بێت بۆچی توشە بێت چونکە دەقیقان ئاو هەیە لە سەدا حەفتا و پێنجی مناڵانی ئەمریکا باوکودایکی شەرعیان نییە دەی هەر ئەوەی واکودایکی شەرعی نییە بۆشاییەک لە دەرونی هەیە کە لە ئینسانیت دەریێکاتە دەرەوە
0: زمە بەسە قسەکەت بیر نەچێتەوە من ئەمە سەرچاوی ڕاگەیاندنەکان و راپۆرتەکان ئەڵێن لە ئەمریکا ڕۆژانە زیاد لە سەد کەسە کوژێ ڕۆژانەبڵێ جەمەوەسا زیاد لە سەد کەسە کوژێ جگە لەوەی کە خۆیە کوژێ مەوەسا ئەمەکاتە چاوێکی ڕسمیەوە دەستەوە ئەڵێن لە جێشی ئەمریکیا بە موعدل ڕۆژانە 20 کەس ئینتیحارەکە یعنی زیاد لە 20 کەس ڕۆژانە خۆیە کوژێ لەناو جێشی ئەمریکیا
1: بەڵێبەڵێ کەواتە باسەکە باسی زاهیرێک نییە قانونێکی ئیجبار دانراوە ئەبێ سیاقەت ئاوا بکرێ ئەبێ دەوائیرەکان ئاوا بن ئەبێ لەسەر سەعاتە بڕێتە ناو دائیرەکەتەوە وە لە کاتێکا چوێ سەر ئیشەکەت ئەبێ حەتا لەفەیەکیش نەخۆیت نەوەستی ئەمانە ڕاستە ئەمە بۆ ئیقتساد باشە ئەوە تا ئیقتسادی ئەمریکا چوێتە ئاسمان بەو شێوەیە بەڵام ئایا ڕۆحی تاکەکان ئارامشی پەیا کردووە ئایا تاکەکان ئازاد بوون لە ئێش و ئازاری دەرونی خۆیان وە ئەو هەموو حرامانەی کە حەڵاڵ کراون کە هەمووی تووشی بەڵاو مصیبەتی کردوون ئەمجا کاتی ئەوترێ درۆنەماوە دزینەماوە ئەی ئەو هەموو مافیای هیچێیە ئەی ئەوەی جاری وا هەیە ژنێک سیاقەتەکات دومیەکی پیاوی لەپاڵ خۆیان داناوە مەبادای لە ڕێگا ڕایگرن و بیکوژن و سیارەکەی بەرن بەڕاستی وڵاتانی ئەوروپا شامی شەریف نییە ڕاستە مەجموعی قوانینە هەیە بەڵام لە عینی کاتە ئەگەر ئەو میلەتانەیان پاک بوونایە ئەگەر ئەو میلەتانیان عادل بوونایە ئەگەر بەڕەحم بوونایە ئاوا وڵاتانی شەقیان تێکداوە بەسەرێکە و هەموو خەڵکەکەیان کوشت و میلەتەکەیان دەربەدەرکرد هەمووشی ئیعلامەکان پیشانیان ئەدات بە هەموو دنیای بینن
0: بسمەوەسەخۆ خەڵکەکەی نیە ئەوە سیاسەتمەدارەکانی ئێوە و سیاسەتمەدارەکانی ئێمن
1: باشە باسەکەی ئەم میلەتە ئەیبینێ بۆچی قوبوڵی ئەوەکە بۆچی ڕاناپەڕە بڵێ سیاسەتمەدارەکانی ئێمە بۆچی ئەو خەڵکە بێتاوان و بێدەسەڵات ئەکوژن کەواتە بەڕاستی مەجموعی گورگیان دروست کرد و عینی گورگ و بەچکە گورگ ئەڕوا مەڕی خەڵکە خوا یەرێ دەرخواردی بەچکەکانی خۆی ئەدات ئێستا ئەوانە هەموو گورگ و بەچکە گورگن لاکی ئێمە ئەبەن و دەرخواردی ئەوانی ئەدەن و ئەوانش بە ئاسانی ئەیخۆن بەهەر حاڵەمە زۆر لە مەوزوعەکە لانەدەین بەڕاستی مەدینەی فازلە نییە بەڕاستی هەر ئەو خۆکوشتنەوانە هەر ئەو حاڵەتە نەخۆشیە نەفسیانە دەی ئیسلام هاتووە ئینسانەکان ڕزگار بکات لەم حاڵە لە کاتێکیشە خۆی ڕزگار کرد خوای گەورەت بەهەشتیشی پێدات دەی کاتی ئامادەنی خۆی ڕزگارکە ئامادەنی نەیەت دەی هەر لە دنیا ئەوە عەزابی خۆی ئەچەشێ و لە ڕۆژی قیامەتیشە بەچی داوای بەهەشتەکات ئەو بەهەشتی لە خوا داوانە کردووە ئەو بەهەشتی خوای نەویستووە ئەو حسابی بۆ خوا نەکردووە بارحال إما باسك ما لويا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من جن بو حتشك دروس نكرو جن بشر إلا بو أو نبي پرسيش خواب كان إما واجب لسرنا پرسيش خواب كين خلق كان يدورو فش من دعوت كين بو پرسيش خوا أوانش بان كين بو پرسيش خوا بلا ملعيني كاتا كا بعض قانون مندي لنا وأوانا حاكمة أبي إمش خمان پرورد كين بقانون مندي بە ئیتاعاکردنی قانون بە یاسا سەروەری بە هەرحاڵ ئەو کاتە ئەوان یاسای خۆیان سەروەرە کە هەنێکی لەگەڵ هەواو نەفسی بەشەر ئاخوات هەنێکیشی دەقەوتەق لەگەڵ قورآن و سنەتە ئاخوات
0: ياسكاني أوانش.
1: بلى ياسكاني أوان من بسته.
0: بلى.
1: أبي إما بين بياسا سرور بلام أو ياسا نيكا قرآنين لقل أوانا يكجرتوا لقل أو ياسا نيكا قرآنين ولقل أوانا يجناجرتوا أبي إما إتعي أم ياسا ني خمان بكين.
0: كسروري إنسان بارزت.
1: كسروري إنسان بارزت.
0: ما مسازي جناب يعني وكوتشون لي ويناي كي ترسناه كي بلين كمال جاي أوروبي وبلين رج أوي ويا شرقي. بلام لها ما كتما وصل واقعي بين خلكي كي زوري ولاتي إما. برؤي وراهك أو إطمئنان الدروني كجناب باسك اللي كمال جاي كابي يستهى بالكمال جاي كإسلامي كيس كمال جاي كفعل دروس إسلامية. أمي إيرا رأك أبو بدأ سيناني أو يطمئنان قلبي ونفسي يعني ويكاب لندل يا حزك أرام بي وأرك أسود بي ليرا ما مصا وجنا ما وكلكاتك كمال جاكني كمال جاي كي بنام إسلامين أم إنساني ما مصا جيري خوارده لبي بينا كي جوان هي ليرا بينا كهمو ماني بين ما مصا بينا كي زور ناشرين زور بزرع بينا كي زور خرابة لكاتك جناب شتاب فرمي كلبي ليرا خراب ترى بس ما مصا كلبي ليرا خراب ترى خلك كمال جاي ما بور رأك اخو ما مثلا اي بينيم
1: هر اكو زتر باش مكر يكم جار ايما بكم الغان ما انكو كم الغا اسلامي دوم جار اوان كات د صلاتيان فاكر بس ايما يتر ايشان او بو كسانك دابنين براستي لو لاتاني خمانه نوكري اوان بي لناو ايما درندو ظالم مستمكار بي بو اوي بلين هزار رحمت لك فندزي بيشو هزار رحمت لاوان او كات واي لي بي اوان لايما صالح تربن وادرك اوان لايما بياو تربن وادرك اوان لئما برحمترو مهربانترو انسان تربن اما بنوع متوحشو بنوع حيواني كيويو اوا بدرينا قلم
0: بس مو واقع كواهيس
1: اخر دي باشا وان بيا كردوين بلا ما هرگيز امانه ناتواني حق بشارتوا كخواي خاون همو بونور لهمو كس عادل ترا ونظام دستوركي لنظام دستوري همو كس باك ترا واو كسي شويني ام منهجي خواي بكوي اتوان مدينه فاضله دروز بكا ولنو ام شوين كوتني دينا زيفو درو دلسي اوان تره مدركبت وابي ايما لبري اوي لقل اوانا جنگ بكين بوشي فلا مرمان ادن بوشي مرمان اخون ايما جنگ لقل نو كركاني اوانا وكين لولاتكاني خمانا فعلا اوان ولاتي خوينان اودان كردو توا داوايان كردو لسياسات مداركاني ايما ولاتكاني خوتان ويران كن بو اوي اوان بن بقبلي ايما هركوچون ابرهاهات كعبة بروخيني حجر الأسود بري بو حبشة بو أوي حبشة بيتقب لي بشريد لسرزوية أوانيش أواهاتون مسياسة مداركان إيمان مكلف كردو ولاتاني خوان ويران بكن بو أوي ولاتاني أوان بن باقب لو إيمان روت يبكين بلام إتر بو هر لايك أرويك السرگردانية ما دام رونك يتوخوا باسكيش دمانية إنسان نروا بو أوي خو نه ایره کمرگاه اسلامیه نه ویش کمرگاه اسلامیه نه لیره دین حاکمه نه لیره دین حاکمه بلا ممکنه لبه گندنی دینی خوا ازادتره ازانتره خیراتش بگیو تکن با چی؟ چون که ایره ولاتی که اسلامی ویران کراوه وکوتم ابی سلن وی بیناب کرتو ام همو زباله فردهید بلا ام او خلق اوی لما دیاتا تیران خواردوه خلقو باشایی که روحو درونیان هیا حس با ناامیدی و خماکی بجاره که بالی کشاو بسریانا کاتک باسی مسائل روحی اکی باسی مسائل قیامت اکی یکسر اگشتاوا جولی اگریت ایسا اوان وکو ملتی مکه و مدینه ملتی که بکرن کاتی قصان بو اکی آسان بجوتکن کاتی جمع اک دروس اکی وکو پیغمار خواه دروسی کرد علیه صلی اللہ سلام صد لصد بجوتکن اوی قرآن ای فرمیه وكو خوي جي بجي يكن زورن بي سيرا او اوروبايان برنامه كي هميشه لو مسلمان بوانا بشان داد لتماني كي قورا بواتا مسلمان يكسر بسويتي ريش سنتا بسويتي خويندني عربي بيويستا بسويتي قرآن بواب خويندت لكاتي كوان مجموعي حرفي عربي هيك اوان نيان وزباني ناي هيني عربي كي چاك فيربون قرآن كي باش اخوين نوا قرآن كي زوريان لبر كردوا بو چي چونكا کمرگاکا کمرگاک نبو هر اسلام بناسید. نوعا ما سیاستا کهیش تنها مجموعیش تی اوید. مسائل اقتصادو، مسائل اداری دولتو، مسائل امنیتا. اگر امسیان محفوظ بن نوعا ما چاوی پوشیو. دی لولاتی کیوکو بابر مولاتانی اوروپایا گاندنی دینی خوا زور آسانترا چون که سلنوی مجتمعی که اتوانی درست که کسی ردی ناگریو او کسی لإسلام و بو اسلام ناهینید. لديني كترو بو ديني كتر إهني كواتا كاتي نقل بو بصد لصد نقل أبيت هيتشي لولا نايلتوا بلام كابرا بانيك بولا إسلام ألا خمن كافر نيم حيشيش اللي إسلام ناكات نهاية ما لرجين ما خواردو
2: يعني ما إيرا خرسرة
1: فعلا أو إيرا خرسرة كواتا نا إيرا مجتمعي إسلامية نا إيو مجتمعي إسلامية نا إيرا دولة إسلامية نا لو دولة إسلامية دا كواتا أوي أبي هزار رحمة بسر إراحية
2: من ديت الماما سارق سكتوا خلق راه كابوي ليتو شيت مئنان بيو جناب اشتفر مي خلق يكبروا عليوي دعوة بكا باشتر اقبوي بكري
1: فعلا
2: از ماما سارق إيرا جي بيالي بو چه جي بيالي
1: نا باسي جهشتن يا باسا كلما يا كم جار إجبار أكري بجهشتن نكبوكي بجي بياليت دوهم ممكن أصلا ليرا زيادة هيا الرابو أبيه مشكلاتی که جان و امانه پاری پیوانه پیوتی اکار لویش نواسته لویش خریکی کاری خویتی نک اوی لیره جیر و لبروی دعوه لوی اکریت
2: نه
1: ظروف یک زمان اک ایبا
2: بانگوازی خود که بس قرص رتا
1: بل ام کسانی ارم بو اوی ظروف یک ایبا قاچاخ بون یک ایبا هرشو تهدید یک ایبا برسیتی محتاج یک ایبا نخوشی هیا و لوی علاج اکر و لیره علاج ناکره مرام العینی که تک اگات اوی سرک لوی کاری باشتر رو تایره
2: بل ما مثلا خلکانی کی زور هن طبعا دانو دو نیش نیم خلکانی کی زور هیلم کاملا گیانه ایم یا اله ام واسه پیوندی به منوانیه من یه جور روزی خواهم کم ایتر چی دبید او خواه خوانیم جهانی او پیوندی با وای من حقم نیه ای اول وسط شم دیگ درست و راست و پسنده تو یه جور روزی خود کی تو
1: بله
2: ایتر همی با خواه چی بله
1: بله بله
2: که فعلا خواه پیویی به منیه بلام ای اول وسط با انسان ایماندار و باوردار درسته
1: جاري من يجو الرج خوما كم حق منيه لخواي برسيوا لبيا غمركي برسيوا يا هوسي خويتي اگر لخواي برسيوا لشان ترباس مان كردوا ك ام ايت افرمي لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا بوچي قوم يك اموش غاري اكن ك لدين لا ينداو بوازيان لنا نتا خابيان فوتينت لنتيجه ايتك افرمي يا كم جار
3: قالوا معنا

دل تشبیه کراوه به پادشاه کو اگر پادشاه صالح بو اگر پادشاه پیاو چاک بو خلقه که رعیته که همویان برو چاک ارون بلام اگر سرکردو پادشاه پیاو خراب بو اگر سرکردو پادشاه امری بخراپه اکردو حس حزی لخراپه اکرد او رعیتو خلقه که هر هموی بجاره برو خراپه ارون و کتراوه الناس على دین ملوکهم واتا دمیزاد وان لسر دینی پادشاه کانیان جا که دل پادشاه بی پادشاهی همو اندامکان لانسانا دسو قاچو چاو یوو همو اندامکانی تری آدمی زاد تنانت هستنا دیارکانی آدمی زاد کلمیش که حشار دراونو یمه هستیان پیناکین او هزاران ملیار دماری کلمیش که آدمی زاده هیو هر هزاره های واجبه کی تایبتی هیا وکو چندین ملوین واجبی بینینو و چندین ملوین واجبی بستنو هر جهاز ایک واجبه کی تایبتی خوی هیا هر هموی بجاره هستی نادیارنو هموی بجاره لبردم فرمانکانی دلار راوستاو و چیپ ابلیواکا او قوتی که امرو ایم تعبیری لیدین با اراده وات خواست خواست انسان لچو هلقلی لدلو هلقلی بون منا اگر انسانك بيب چه بونيوشك لمزگوتك لپیشا هستی پی علی ارادهك لپاشا او هست زندوا لدلو هلا قلو لدماغا قلالا اکریو ادره بقات قات هلا سيت السر پی انسان هلا سيني اجوله لپاشا وردور دا ابيت هنگاو الراب رو مزگوت خوان اخواستا او هست برو خرافه انسان بره لپیشا هست لدلی انسانا هلا قلیو لپاشا ایداب میشکو بریاری لسر اداو پاش او اندام کان انسان هموی اکیوه تجولا برو او مبستی که انسان ایوه بویب چه آیا مزگو تا اونیوش کردنه یا شوینه که او خرابه کردنه کابول راسیا پیوست انسان ملبندی هستکان ملبندی وزکان کدلا او پاک بکرتو بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دفرمه الا ان فی الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب واتا آقا داربن للا شيء آدمي زادا پارچه گوشت هيا اگر او پارچه گوشتا صالح بو ريكو پيك بو پاكو خاوين بو همو اندا مكاني تري آدمي زاد پاكو خاوين بي اگر او پارچه گوشتا پیسو چپل بو خراب بو همو اندا مکانی تری آدمی زادو کوتمان همو یان سربازن بو پادشایه همو یان بجاره پیسو چپل بن لکو تایی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمه الا وهی القلب آگا دار بن که او پارچه گوشتیش دلا جاکوابو پیوست ایما هرچی هولو توانا منه بی خینکار بو پاک کرنوی او پارچه گوشته آه او وسیله و هو کارانه چیه کوا ابته وی پاک کردنوی او پارچه گوشتو ایمه چره گایه بگرینه بر حتا وکو او پارچه گوشته پاک بکینو هر بکرتی لرا وکو خالبندی که انجمیرین یکی لو خالانه کوا ابته وی پالفته کردنی درون من ذکر و یادی خواه لهمو کاتک مانا ذکر بهمو معنا کانی ذکر نکبو معنای کلیتی گشتوین معنای چی تس چیه لکردواریا و ازانین ذکر هر اوی بلین لا اله الا الله استغفر الله بدمو دلمان آگای لنبه نا ذکر یعنی یاد کردنوی خواه یاده لدلو هل بقله یاده لدلو بجی جو بگرن لقرآن چی افرمه ألم یعنی للذین آمنوا ان تخشع لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون آية نزيق نبوت وكاتي أو نهات وباور داران كاتي أو نهات وكدلو دروني عن ملكتو خاشع ببيبو ياد إخوة وذكر إخوة وبو أويك نازلب ولحق كقرآن بو خنوي قرآن بو آياتكاني قرآن وكاتي او نهاتو امانش وامتكاني پیش خواياني عن لينيت وات اهل كتاب قاو رجولك كان پیش اوان كوا دور كوت نوالا پیغمبركاني عن عليهم الصلاة والسلام آقايا لهديو رينو مايي پیغمبركاني عن نما پیش جوي عن خص فرماني پیغمبركاني عن بوي او دليان رشبو يوو وزور بي زوريان لحق لايان داو فاسق بونو لسنوري خوادر چون هر دواب دواي اوان
آيتك يترى فرمي يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا الآيات لقوم يعقلون آقادار بن بزانا كخواي تعالى أرز زندو أكاتو دواي مردني بچي زندو أكاتو بباران أم دو آيتك خراونة باليك بسر نية بينهيني نية آيتك كان بحثي زندو بونوي دل أكا بحثي ملكتي دل أكا آيتك تري عن بحثي زندو بونوي أرز أكا بباران باشا بو خراونة باليك يكم عن آيتي شانزي لسورة حديد دوهم عن آيتي حفدي أما أواقيني وكتون أرز بباران پاراو ابيتو زندو ابيتو هروها دلي آدم زادش اگر كورش بوبو اگر رشش بوبو تنيا بذكرو ياد خواو ترسي خوا زندو ابيتو دو همشت كابيتو زندو بونوي دلمان خويندني قرآنو بستني قرآن بو اواليك قرآن نازانا هر لو آتيك خوين مانو ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وات إنسان دلي خاشع ببه بو أويك نازل بو لحق كقرآن يعني الآيات كترى أفرميت الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أقدار بن بذكر إخوة دلان نشتجي أبنو لسر حق داء مزرين شيخ عبد القادر الجيلاني رحمتي لي به دفرميه إن القلوب لا تصدأ وإن جلاءها ذكر الله وقراءة القرآن واتدلان جن أجرن دل جن أجري وكو زورشتي ترك جن أجري دل جن أجري دي بچي باك بيته وبچي خاوين بيته بذكر إخوة بخواندني قرآن خالة تر لواني كبال من فيو أنيو أبيته وسيلة بو خاوين كردنوي دلو درون من بير كردنوي لناز نعمتكان إخوة بسر خو مانو بسر غيري خو مانو انسان بابير كاتو لو همو نازو نعمتي خوا داوتي حرب خوي تماشاي دا شي خوي بكا تماشا بكا لتوقي سري وتا پنجي بي او همو اندام جوانا او همو كار جواناني كاندام كان انجامي ادن لا شي آدمي زادا اگر انسان يك چاوي نبو نقصانا يك برجاني چاوي چي نبو نقصانا نينوشي چي نبو بوي دا اميني قاچي چي نبو لإنسان لا انسان يتي تواو اكوي باش أم همو نازو نعمته خو أقر إيمة من مان پنجاس پنص الصال بيو هل همي لعبالة إخوة صرفكين بلان بربة شاوك مان نية جا كاتة كبير مان كردو كاتة كوتنا درياي بير كردنو أو كاتة لخوي غفلت بيدار بينو أو كاتة هوش أكينو لراسي بيدار بونو وهوش كردنو يكم هو كارة بلكو هو كارة چي زور سرة چي بو اوي دلمان لقناه باكينو بيدار بونو يقضه وكو ابن القيم جوزي تعريفي أكال اكتب برزكيا مدارج السالكين أفرمي اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين واتا بيدار بونوا أوتاني كإنسان هوش بكاتو خبري بيتو دلي خبري بيتو بهوي أو راج لكان قوريوك راج لكاوة لخوي خوتوان بيدار بوتو لخوي غافلان كبيدار بويو دلي ورياء بيتو دعي اوي كإنسان وريابو نوي بو فيابو هوشكاتو بيركاتو هوشكر نوي شروك ابن القيم كنا سيئكا تحديق القلب الى جهة المطلوب التماسا له اوتان انسان دلي سور بو عبم لاو بو لاو بدعي حقا بقره بو اوي حق بدوزيتو جاكاتك ام بيري كردو هوشي كردو بخويا هاتو خواي تعالى بصيري بودروسكا نوري أخات دليو أو نوري كوائتر وعد وعيد إخوا واتا هرشكان إخواك هرشي جهنم مان لئكا وعد جوانكان إخواك وعد بهشت مان في أدا هميل برشاو مان أبينين وازان استيو ها بيقين أمرو نبي سبيني سبيني نبي سالكي ترى دسالكي دسالي ترى كل آت قريب هرشتك ما دام ديت نزيكا جا إنسان كقي أو آستو دلو دروني بصيري تيكوتو هوشي كردوو بخويا هاتوو يقضي بو دروس بو او كاتا براسي دلي ورياء بيتو اقيتا بلي عزم واتا بليشي بو دروس بي علي ما دام من تائس خوتو بو موائس خبرم بو يو ما دام خواي قور امهم ناز نعمتي بسر من اداوا ما دام رزقارم لقيامتا نابي الا بوان بي كبچم بولاي خواو واز لهواو آرزو بينمو نفسو دروني قوم پاكمو آلوا عزميشي بودرو سبي كأو عزميش براسي بيوست همو مسلمانان بقين او بلي عزما او عزميش
وكو ابن القيم كنا سيدك قصد يبعث على الارتياض ويخلص من التردد ويدعو إلى مجانبة الأغراض هستيك عزميك برياريك كإنسان هل أني بأوي رياضة لقل نفس دروني أبكاتو خويل دودلي دنيا برستير زقارت كات وبان إنسان بان أكا بأوي واز لأهداف كاني دنيا بيني ودنيا برستي بيني وهرچن جدواي دنيا بكوي دنياي بو قيامت بيوي جا إنسان كقية أو آستا براستي إتر واي لديك بلين أم إنسانا آما دبوا بوور قرتني حق بو پا کردنوی دروني بو خاوان کردنوی دروني بگو من عالم پلائتر

وا شعارێک مانەیە پێڵن شعاری زەمانی و لە زەمانێک ئاکرێ ئەویش وەکو جومعه و مانگی ڕەمەزان و جەژنەکان قورئانە فەرمێ شەهرو ڕەمەضان الذی ئونزیل فیه القورئان هدا للناس و بینات من الهدا والفرقان و هەروەها شعارێک مانەیە کە بەرزڕایەگرین شعارێکی مەکانیە واتە مەکانێکی دیاریکراوی هەیە چونکە جارێکی تر باسمان کردووە تاکە عیبادەتێت کەوا ئەبێ لە جێگەیەکی تایبەتا بکرێت و ئەبێ لە زەمانێکی تایبەتا بکرێت حەجی ماڵی خوایە واتە ئەگەر بتەوێت کێوی عەرەفە کە یەکێکە لە ڕوکنەکان جێبەجێی بکەیت ئەبێ هەر لە عەرەفات جێبەجێی بکەیت کەواتە و شیعارە شیعارێکی مەکانیە بۆیە ئەو کەسەی کەوا حەجەکە ئەوە شیعاری خوای بەرز کردوەتەوە ئین الصەفا والمەروە من شەعائر اللہ ئەوەی کەوا قوربانیەکە شیعاری خوای بەرز کردوەتەوە بۆیە والبودنە جەعەلناها لەکم من شەعائر اللہ ئەوەی کەوا سەری ئەبڕن بۆ بەرز ڕاگرتنی دروشمی خوایە ئەوەی کەوا دینی خوا سەرەخا ئەوە تەعزیم و گەورەی شیعاری خوای گەورە دەرئەخا بۆیە قورئانە فەرمێ فی بیوت ئەذن الله ئەن تورفع ویذکر فیها اسمه ویسبح له فیها بالغدو والاصال خوای رب العالمین ڕێگەی داوە کە تەعزیمی شیعارەکانی لە مزگەوتەکانا بکرێت ئەو کەسەی کەوا تێتە مزگەوت ئەو کەسەیە کەوا دینی خوای سەرخستووە چونکە بۆ ژمارەیەک لە موسڵمان و ئەهلی مزگەوت زیادەکا ئەو جێگانەی کەوا جێگایەکی پیرۆزە وتمان جێگایەکی مەکانیە و ئەویشەر تەعزیمی شیعاری خوایە ئەو جێگایە کەوا مزگەوتەکانە و بەتایبەتی سێ مزگەوتە پیرۆزەکە بۆیە پێغەمبەر فەرمی عەلەیهی سەلاتو وەسەلام لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد دروسنية بناوي زيارتو بيروزيوا بروي بوهي جيغايا إلا سي مزقود نبي وكو سردان دروسا وكو خوشي دروسا وكو هرشي كده دروسا بلان پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام فرمي مسجدي هذا مزقودك اي خوم وهروها ومسجد الحرام مسجد الحرام كمال إخوايا ومسجد الأقصى مزقوتي أقصى كلا فلسطين بويل دوائشة فرمي صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه نويش كردن لمزقوتي منا لبرامبر هزار نويشة یەک نوێژ خێری هەزار نوێژی هەیە لە مزگەوتی پێغەمبەرە عەلەیهی سەلاة و سەلام ئیلا مەسجید الحەرام ئیلا مزگەوتی حەرام نەبێت ئەویش و سەلاة فی مەسجید الحەرامی ئەفضڵ من مئەت ئەلف سەلاة فیما سواه نوێژکردن لە مزگەوتی حەرامە بەرامبەر بە سەد هەزار نوێژ خێری هەیە و سەلاة فی بەیت المەقدس بخەمسمئەت سەلاة نوێژکردن لە بەیت المەقدیسە بەرامبەر بە 500 نوێژە نوێژکردن لە مزگەوتانەدا بەرامبەر بە 27 نوێژە 27 هەزار 100 هەزار 500 دانە ئەگەر ڕێگات نییە ئەو 100 هەزارە بەدەست بێریت ئەگەر ڕێگات نییە ئەو هەزارە بەدەست بێری ئەگەر ڕێگات نییە ئەو 500 خێرە بەدەست بێری ئەوە خێرەکە لەبەر دەرگای خۆ تاوی لە مزگەوتەکە بسوحەو نێژ بەدەست بێرە ئەگەر مرۆڤێک ماڵێکی هەبێت کاڵایەکی هەبێت پێی بڵێن ئەم ماڵە لەیرەدا دانەی بدە هەزارەکە بەڵام ئەگەر بیبەی بۆ بەغا دانەی 20 هەزارەکە یەکسەر بەیانی خۆی ئەنێتە ئەو جێگەوە بۆ ئەوەی کەوا نرخێکی زیایی بۆ بکە ئایا هاتوشۆی مزگەوت ئەوە نایەرێ کە تۆ ئەم کاڵاتە ئەم مزگەوتە قیمەتەکەی 27 نوێژە یانی تۆ لە ماڵە ئەو دوور نوێژە ئەکەیت لە مزگەوتە ئەیکەی لێرە قیمەتەکەی گرانترە لێرە نرخەکەی گرانترە
دیتو بۆ ماڵ و عیبادەتی خۆی هەڕاجەکەی بە بەلاش. بۆیە شیعارەکان ئەو شیعارانن کەوا ذالک ومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هەر کەسی ئەم دروشمانەی خوا ڕابگرێت ئەوا دیارە تەقوای خوا لە دڵیا هەیە. بەڵام شیعارەکان وتمان هەمووی شیعاری خوایە، نوێژ، ڕۆژه، ئەمرەکانی، نەهیەکانی، عیبادەتەکانی، بانگدان، ئەمر بە چاکە و نەهی لە منکەر، ڕێزی مسلمان، ڕێزی ئەسحاب، هەمووی دەلالەتە لەسەر تەعزیمی شیعاری خوای گەورە. بۆ یەکێک لەم شیعارانە بانگدانە، و بانگدان یەکێکە لە تەعزیمی شیعارەکانی خوای گەورە. ئەو کەسەی کەوا بانگەدا، ئەو کەسە بە نوێنەرایەتی ئیسلام بانگی خەڵکەکا بۆ نوێژ، نەک بۆ لای خۆی. بۆیە سنەتە کاتێکەوا بانگ درا، ئیذا سەمیعتم النیداء فقولوا مثل ما یقول المؤذن، ئەگەر بانگ دریا هەرچی وت بانگ دەرەکە ئێوە بیڵێنەوە تاوەکو شایەتمانەکە، تاوەکو کۆتایەکەی کە ئەڵێ حي على الصلاة وحي على الفلاح تاكو تايكي توجب لي لا حول ولا قوة إلا بالله. هند الشعار معناه شعارك باطنية ولناخي مروفاية، إنسان لناخي أم شعاري خواي ببرز راقرتوها نكبة ويكوابة كم راقرية وكو أو عبادتاني كوا دور لشاوي خلق أي كي وكو أو عبادتاني كوا بدل أي كي عبادت معناه بدل أكريا خۆشویستنی خوا بەدڵە، خۆشویستنی پێغەمبەر بەدڵە، حەسادەت گوناهێکە بەدڵە کرێت، بغز حەسادەت بەدڵە کرێت، ئەمانە هەمووی عیبادەتی دڵن. بۆیە ئەمانەش تەعزیمی شیعاری خوان. بۆیە پێغەمبەرە فەرمیو عەلەیهی سەلاتو وەسەلام ئەفەرمێ زۆر لە بەندەکان لە ڕۆژی قیامەتا تێنە ساحەی مەحشەر و تێنە بەردەم خوای ڕەب العالەمین بە کۆڵێ نوێژەوە، بە کۆڵێ حەجەوە، بە کۆڵێ زەکاتەوە، بەڵامەکی لە ڕۆژی قیامەتە فەجەعەلناهو هەباءً مەنثورە، بووە بە تۆزێک و کۆ نابێتەوە، کۆی بۆی کۆ نابێتەوە. بۆ چونکە ئەمانە وتیان یا ڕەسوول الله صفهم لەنا، باسی کە بۆمان فەرمووی ئینشاء الله ئێوە لەوانە نابن، بەڵام ئەمە مواسەفاتێتی هەر کەسێ مواسەفاتەی تیا بوو بە تەمای حەج و نوێژ و ڕۆژ و زەکاتەکەی نەبێت. فەرمی ئەمما ئینەهم ئیخوانکم و من جلدتکم، هەر وەکو ئێوە وان و بەشەر و مرۆڤن، خارجی ئێوە نیەن. و یەخوذون من اللەیلی کەما تەخوذون، جار جارە ڕەنگ هەیە شەو نوێژێکیش بکەن. ئەمە ئەکێشەکە ئەمەیە، بە ئاشکرا مسلمان و دیندارن، بەڵام ئەگەرەکی بە دیارچاوی خەڵکەوە نەبێت سنووری خوا ئاشکێنن، چاوی لێ بترووکێنە سنووری خوا ئاشکێنێت. درۆ ئەکا ئەگەر کەس نەی نەزانێت ماڵە خوا پارەی لە لادانە خیانەتی لێکا، ئەمانەتی لادانە خیانەتی لێکا، بەڵامەکی زۆر خۆشی بە مسلمان ئەزانە نوێشکەرە. لەبەرەوە هەر کەسێک بە دزییەوە بە غەیری ئاشکرا حورمەت و هەتکی شیعارەکانی خوای گەورە بکا، هەرچی نوێژ و ڕۆژ و حەج و زەکاتی بێت فجعلناه هباء منثورا، تياچت ازان بدزي وچي سيري كن بدزي و اويا كوا تو كاريك اكي خلق بيو نازاني بس خواب يتزاني او اندن خلق بنا بلا و گرنگ خواب بلا و گرنگ نيه. يعني كابرا دور بيه لروتان بابلن عارق خواتو لە جێگەیەکە ئای خواتەوە کەس پێی نەزانێت، بەڵام خوای گەورە ئەهوەن و ناظرینە ئیلەیهی، کەمترین نەزەری لای خوا هەیە. کابرا پارەیەکی لادا ئەنێن، ماڵێکی لە لادا ئەنێن، یا میراتیەک هەیە، میراتیەکە کەس قسە ناکا، ئەمیش لەبەرەوەی لە دەوروبەرە عەیبە نایەتە سەری ئەم ئەیبا و ئەی خوا، ئەوە ئینتیهاکی حورمەتی خوایە. یاخود ئەو جێگانەی کەوا جێگەیەک نیا بە تایبەتی و کەسانەی کەوا مناڵە نێرم بۆ شت کڕین، کاتێ مناڵە ئێشتێ شتێکی لێکرێت شتی خراپ پێداتێ،
چونکە مناڵەکە نافامێت مناڵەکە نازانێت بەڵام ئەگەر پیاوێکی گەورە ئەچێت لە بەرەوەی گەورە و ئەفامێشتی باشی ئەداتێ ئەوانە هەمووی پێ ئەڵێن پێ ئەڵێن ئینتیهاکی حورمەتی خوا لە کاتێکا کەوا کەس نێوە دیارو بۆیە یا ئەیوە الذین ئامەنوا لا تحلوا شعائر الله دروشمی خوای گەورە هەتک مەکەن مەیشکێنن ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه هر كسي حرمات كان إخوة واتا أمر كان إخوة كان يجر رجو حج زكاة نهي كان إخوة كدور كودنو اللي خراب كاري فتنة وفساد ودرو كردن هر كسي آمان الرابقر يو نيلت أو كسكي فهو خير له عند ربه أما باشتر بوتو يكي كتن لو أنا باسمان كر هنديكي بلام طاوما نكرد تعظيم أصحاب پیغمبر عليه الصلاة والسلام برايان أصحاب پیغمبر عليه الصلاة والسلام لهر كيو على قرآن نايان هاتو قرآن وصفي عنا كاتوا لهر كيو باسا كرين وصفا كرين أما أنا بيان لن جيلي كي ناوازا أما أنا أو جيلبون توانيان كوا أم دي نبغين بأيما أما أنا أم جيلبون كبيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لهر كيو بي مدحي عنا كاو وصفي عنا كاتوا لهر كوي أبي أفرمي هر كسي قصب أصحاب بليت أو بقدر أمشى خانة مال وسرود ببخش ناكا بمشتي لوان سنك أمانة بدلو جان لقل أوانا بون طبعا لسروي همو يانو باس ما كر لبيروزي أوانو قوري أوانا بلام لسروي همو يانو خوش ويستان عشرين مبشرة وات أودا كسي كخواي قوري هر لدنيا دا مجدي بهشتي بيدان كي هي لدنيا دا للاين پیغمبر و عليه الصلاة والسلام بفرمي ايه و ايتر لبهشتان او اوانا خليفة كانن يكم ابو بكر دوهم عمر سيهم ابو بكر و عمر و عثمان و علي ام چوارا لدواي پیغمبران باشترين مروفي سر زمين با اتفاق زانايان لدواي او كيت يتا پیشا و سيري كن زبيري كري عوام زبير كري عوام طلحي كري عبيد الله وهروها عبد الرحمن كري عوف سعد أبي وقاص أبو عبيدي جراح أو دا كسن كخواي قورا مجدي بهشتي بيداون بوية تعظيم الشعار خواي قورا تعظيم أهل إيمانا أبي إيمان داران بالرزة والسير بكي أبي مروفكان بالرزة والسير بكي أبي أو كسيك واد دين دار الرزي لي بقري شنك إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام للرجي قيامتا في أي واتي لدنيا قوربوا دا صلاة هبوا إمكانيتي هبوا خلقي بدوا وبوا بلام للروج قيامتا وزني بالي ميشوليكي نية أم وزن ناخوة ليرا برايا پارا پاري أو پاري كواهب الرفز كراوا أو بلين بسبيانجيا كوانكا إسا پري بكابل لو بسبيانجيا كواني بيرا شانيكا هيچ ناكا وزني نية ناروا او عمله رفز ور ناگیریه بلا ما گله کاتی خویا او بسپینج اگر کس یک 10000 5000 بوای او کس یعنی کاک ام کابرا قپاته برایان او کس ای کوا انسان یک رول اخوا نبی هر چن گوربیت او عمله گوریه لو دنیا ناخوا ور ناگیریه بوای لروج قیامتا هیچ وزنیک نیو پیغمبر فرمی اقرأوا ام آیات بخوانن فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وزني نية نرخي نية قيمتي نية بقورة سير ناكري ويا إيمان داران ومسلمانان أبي هموي بقورة سير بكري إنسان دروس كرابي خواه برايا دروس كرابي خواه تو چون خانويك بدلو بقيان لله المثل الأعلى خانويك بدلو بقيان تو دروس أكي بو خود بلام کس یک تیر رخ نیلی اگر پیت ناخوشه تو مناله که هیا هرچن خراب بید هرچن لارش بید خود قصه پیالی خود سرزنش دیکی بلام قبول ناگه خلق قصه پیالی سرزنش دیکا
ولله المثل الأعلى. مروف كان بتايبة إيمان داران بناء إخوان أفرمين ملعون من هدم بنيانه. نعلتي الإخوان لو كسيك وأن بناء الرخيني شخصيتي الرخيني دعاي بوكا دروي بوكا كرامتي الرشيني نوباني أزريني في غمر فرمين ملعون. أزان ملعون يعني شيء، يعني للروج قيامتها أو رحمتك ووسعت كل شيء همو دنيا داقرتوا أم يكتو سكالي لو برناك شنك بو شخصية كرامتي إيمان داران الرشان دوا بو يبيغمار فرمي عليه الصلاة والسلام سيون بخوا رخاندني أم مالي خوا أم بيتا برد ببرد بير رخياني أهو انترى لا تشي لكشتني إنسانك مسلمان زور أهو انترى. آية إما جرأتك إن جميعاً بكعبة بدين ليروا آية جميعاً السكاتي بكعبة كين نخير آية إمرو إما كعبة بكين سيرة كين نخير دي إمرو في مسلمان لكعبة زور زور قورترا شون قالتي بي أكي شون حرمتي أشكيني شون جرأت أكي كوا تعدابك إلى مالي تعدابك إلى كرامتي بوي في أغمر فرمي عليه الصلاة والسلام بدوري كعبة دا سرايوة كبدوري سرايوة فرموي ما أعظمك چن قوريت چن جواني چن بريزي أو بدوري كعبة توافية كردو هيا فرمو سيوان بخوا حرمت إنسانك مسلمان زور زور لتو قورترك تو چن قوريت دي بزان إنسان چن ريزي هيا هر كات إما أمانة من كرد أو كات إما ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كوتايكي باسك باسي تعظيم شعار إخوابه دروش مخوا هر كسيم دروش مخوا برس كاتوا أو تقوى إخوا وترسي إخوا لدلياها وتمان نيجو هادو شوي مزقوتو الروجي قرتنو زكادانو أمر بشاكو نهي لمنكرو أمانة هر هموي أشيت الريزي خانة أويكوا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب دعوة كارم خواهي قبر لقنا هي الله آخر ما خوش بيه لتاوان ما ببوريا الله مي عفوك يا شبسة تاوانا كان مانا يا ربي بخاترينا وجوانا كانت بخاتري اسمي أعظمت بخاتري وناواني ناود ناول أخوت يا رب العالمين يا رب العالمين وما لبكي كوا تعظيم الشعار كان إخوابكين بدمي بانكي وبتشين يا رب العالمين مزگوتك اي اودان بكينوا چونك مزگوت بنيش اودان كريتوا مزگوت اگر نوجيت يا نكري بنايك او تشيمنتويا يا ربي خويا لقلب يا غمر يا راني يا غمر حشو حساب مان بكاي يا ربي داوالي دكين بو خاطرنا وجوانا كانت هر كس يا بكم ترين شده خدمت يا مزگوتايا يا ربي بيك انت مالك بو الى باشتا يا رب العالمين يا ربي خويا جان وما ليبكي نهني واشكرا مان وكو يقواب يا رب العالمين هشتك ما نبي كوا نهني بيت نهيني مباز لو نهيني كغناه نهيني اجنا همو كسيك مالو پاري نهيني خوي هي كس بشاني كسي نادا يا ربي لقل يا غمر يا راني يا غمر حشو حساب ما بكي يا ربي وي منالي ني منالي بيبدي اوي هيتي وصالحني ابوي صالح بك يا رب العالمين يا ربي اوي نخوش الشفاي بدي اوي كوا مردو الرحمي في بكي اوي كوا خرزار ابوي بار بكي اوي هجار الرزق بدي يا رب العالمين يا ربي إخوائي لا ولدك إن لم خشكوا برايانا نتشنا دروا إلا قناه ما فيه ونما بيد يا ربي لقل أو عشرة مبشرة كإخوائي قولا مجدي بهشتي في يدان حشر ما مكيت وكو ما مكيت آمين آمين وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم توجهوا إلى الله أيها المؤمنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خويا ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت اي وشوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دداد انجا داوي بلو پايي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بنده لبندكاني خوان بيت داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكاد شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص

أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري أمن زايا نبي پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتيتو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قرأته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجم بونورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوين لبي جربيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خوين لبي جراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي فروردقار تاكو تنهاو بيها ولوهاو تايو سر جنبونو سباسو ستايش هربو أوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي قورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي ليبي جراويتيو عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو جيرايلو ملكچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت بپروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناوگور. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تبعك لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما

رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: يعملون.
1: برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
2: لا خدمة جزئي عمدا.
1: أم برنامج بريتيل رافي آيتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزء ده لخدمة جزء عمدة هولدان بورافي كي زانستيو بس نوي آيتكان با أمرو سردموا أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين
2: برنامج
1: لا خدمة جزء عمدة
2: لا خدمة جزء عمدة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشويستان عزيزان سلام ورحمة ميرباني خواهي قول الله ملايم لهر شوين يكن لهر جي يكن لهر ساعتو كات يكا خواهي قولا رحمة ميرباني خواهي برجي مسرتانا خوشويستكانم ببشتواني خواهي قولا أشينا وخزمتي آيتكاني السورة الانفطار كا دواي اوي خواهي قولا روي كرد انسان فرموي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ودرسي بيشول خزمتي هرد آيتي الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك بس بدي هناني إنساني كرد كتوان إنسان بجوانيو بحوصني بدي هاتوا بفش جواني خواهي قولا أمرو أتشين خزمتي آيتي نولا سورتك كأفرمي كلا بل تكذبون بالدين كلا واتن خير وانيا كلا بل انتقال لوهم بحقيقة وهم يكي لا إنسان كات يا خواهي قولا فرمي ما غرك بربك الكريم وتمن لوانيك باسي كومال زانا من كرد ككومال قصيان كردبو درباري آيتكا لوانيك يبلي غرني كذا وغرني كذا غرني حلمك غرني كرمك أبوت من أوقس أنا ما أنكر كزور كسي أخوي جورك اللي يتبرس أي يا أيها الإنسان وما غرك بربك الكريم إنسان بيعنو أهين توا شن قصية كا أول أخوي جان حلمي تو وايلي كردم كا غرورم هبي إكتر أخوي جان كرمي تو إكتر أخوي جان عفوي تو إكتر أخوي جان ستري تو أما أنا وايلي كردم كجور أتم هبي معصيتكم جناحكم أخوي جورا فرمي نخير نخير أفرمي كلا نخير وانيا نخير هو كاري غروري او اوشتاننيا اوانيا كخوا كريمة اوانيا كأزاني خوا كريمة وازاني خوا عفوه وازاني خوا سترتكا وازاني خوا ليبورده نا بلكو والعياذ بالله بدرو زانيني رجي قيامتا واتا مسلك اوانيا كأيو ايليانو ايزانا واتا هو كاري غروري او كريمي خوانيا كبزان خوا كريمة بلكو نتشسبان دني بروابون بقيامت وبل يبرسينوا كلا بل تكذبون بالدين يو الدين بدرو أزانن تكذبون بدرو يخنوا بدرو أزانن طبعا دين ليريا بمعناي باداشتو سزايد الجزائي والحساب باداشتو سزايد كما بس لي قيامتا خواي قولا مالي شي يوم دينا خاوني روجي دينا واتا خاوني روجي پاداش و جزايا وشي دين يكيك لو شاني لقرآن وطمان همو جارك يالين دو جور كلمة مانهي كلمة يك مانهي كلمة مشتركي بي اوتري كلمة يك مان بي اوتري كلمة مترادف كلمة مشترك چي عزيزة كانم كلمة مشترك يقناوا بلا مانهي تري وكو كلمة روح بمانا جبريل هاتو بمانا روح انسان هاتو بمانا عيسى هاتو عليه السلام بمعنى القرآن هاتوا كلمة روح كلمة كتاب كمال معنى هي بمعنى القرآن هاتوا بمعنى التوراة هاتوا بمعنى إنجيل هاتوا بمعنى كتاب آسي هاتوا بكمال معنى هاتوا إما كلمة مشتركة للقرآن أبي وريابين لسياق آيتكوا لسياق آيتكوا أبي لمعنى أم شيء تبقين سواكو شيء حكمة وكو شيء حكمة أواني كالين رفض السنة أكن ألان كلمة حكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة حكمة لقرآن بمعنى النعية لرب بمعنى السنة النعية شكل لقرآن معنى كتريه أول شكل لو هالانيك زور كذلكاتي اللي يقدانوي آية كان القرآن ورافا كرني آية كان أكوي طالوا أبي أوبزاني إما كلمة مشترك من هي كلمة مشترك يقو شيء بلام وكوشون دو كذنايا محمدة محمد كمانية صلى الله عليه وسلم بيغمر إخوايا عليه الصلاة والسلام ومحمد كتنا محمد آسائية إما كاتي أوتري محمد عليه الصلاة والسلام سيم صلاة إلى سردين قال محمد صلاة إلى سردين بس خوك سيكت ناوي محمد بصلاة نادين راس ناوي محمد بلام لصفة جاية لبيقي خوايا جاية كلمة مشترك وايا يا كلمة كلمة دين جاكي كلو كلمة أنا كلمة روح كلمة كتاب زور كلمة ترماني أزكانم كلمة صلاة زور كلمة ترمانيها أبي لسياقي آية كوبوي برويتوا او كات اتواني لما نأتيك تيبقى اخويا قال فرمي ورتي للقران ترتيلا ابا قران ترتيلك هم او ايتاني ك باسي يقم بس اكن ولا سر يقري رون بدو ايك ترتيبي كيت ريزيان كيت بيك مجمع ترتيل يكيت انجا تلاوي كيتو معناه كي دركي معناه خويا جاني كبدا خوا زورجار لا زوجته بتعبتي لكلمه حكمه لا شنو تلباس ما كردوا لا شوين ترى بس معناها كلمة حكمة اللي هي فعلا بمعنى السنية أقل شوين ترى بمعنى التريات أيش كم لشي كلمة مشتركة كلمة دينش أزان كلمة مشتركة للقرآن إن الدين عند الله الإسلام دين ليريا بمعنى تشيت إما أتمنى كلمة دين وتأو دينك أخويا قرن عدوية منهج بشرية دينك ريبا دوبشة وملية كافر ما إن الدين عند الله الإسلام دوبشة ملية لقال شريعة حمو بيغمبران عليهم السلام لم لا يكن ملة أبيكم إبراهيم كتوحيدة ملة بريتية لتوحيد أي شريعة شرع لكم من الدين ما وصى شريعة أو ياسا ومنهجية كخواي قولة أين يريبو كاروباري جياني إنسانا كان ملة هم بيغمبران لم لا يكن بلام لتشريعة حركة سوبة في زمان ومكاني خوي جاية وأيش دوبشة شرعية ومنهاجة منهاج همو بيغمبران متفقن لسري مثلا زنا لهم يا حرامة مشروب لهم يا حرامة بونمونة أمام منهاجة بلام شرعة كومال اشتيترا ك لدينك ممنوع بو بلام لدينك ترا خواهي قرر ريب يداو وكو فرمي عفى الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه مثلا أمشتانا الذين كاني بيشوا حرام بوا قد غابوا بلام لإسلام خواهي قرر ريب يداو كواتا كلمة دين إن الدين عند الله الإسلام دين لواء بمعنى تشيهد بمعنى منهجيد أو منهجي كخواي قولنا نردوتي بو بشرية كناوشي إسلام وهروها كلمة دينش كلمة دين بمعنى خضوع هاتوا بمعنى خضوع بمعنى ملكتي هاتوا لقرآن وهروها بمعنى باداش توسزا دين خواي قول أفرمي وكو فرمي مالك يوم الدين خوا خاوني چيا روجي پاداش تو سزاي كواتا دين ليريا بمعنى او دين ناي كباورتان با اسلام نيا نا واتا ايوا يشتا باور بون بقيامد نتس بي ولا لدلو لفكرو لهزرتانا بو يزانان افرمون هو كاري همو گناه كان بدرو زانيني روجي دوايا كلا بل تكذبون بالدين نا هو كاري أوي كأيوا غرورتان هي برامبر بو پروردگار كريمة أو نية كبعور دبايا كخوا حليم وخوا أقوبدنايا وخوا ليت خوش ربي وخوا سترتكان نا هو كاركي أوي يشتا دين وتقيامات پاداش وسزالة سر كرده وكان لعقلو لا دلتا نتس بيوا بوي وكوت من زانيان فرميانا هو كاري همو قناها كان بدرو زانيني روجي دوايا بوي سرنجي قرآن دين سرنجي قرآن بدا أبينين خواهي قولت شيئا فرمي لزاري موسى عليه السلام وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب بو كبري هي لا يؤمن بيوم الحساب أقر إنسان بزاني روجي جيت پروردگار لي أبرسيتوا بو چي كبر أكي وبزاني كسزاي كبر چون لا إخوا چون كبر أكا بلام أم باور بونا با سزاي أو كساني ككبريان هيا وأك أو كسمتها كبير به من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وأخواي قولا دار باري كاتي متحي صالحينك متحي باور داران أكا متحانك بباور بونيان بتشي بروجي دواي إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أوان بردوام تشوي لك ببن بصالح بكسك رباني أوش أوي ذكر الدار دائما قيامتي أن ليادة بلان بو بباوركان كزميانك أفرميت هو كاركي أوي كباوريان بروجي دعينية باوريان بباداشتو سزانية بوي أجزكانم باوربون بقيامات كاتي داء مزري كببي بمشهد لبرتاوي برادار يعني شيء أجزا كان سي بيغمري خواك عليه الصلاة والسلام أفرمي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أفرمي إنسان زناناك أو ساتي زناك إيمانيني واتا ايماني دامزراونيا اگر كسيك بزاني عقوبة زينا لا يخوا چونا لقيامتا چونا چونا زينا اكا عقوبة كي بزاني بالام يشتان نتس بيو بطاوتي ازاني هي بالام نتس بيو وافرمي او كسي كدزي اكا او ساتي كدزي اكا ايمانيني چونك اگر كسيك بزاني پروردگاري كيو اي بينيتو ودواجارش زي امدزي ادا قدو زيناكا بويا أبي إيمان ببي بمشهد إيمان أزيزة كانم كات يقدام مزراو أبي لدل إنسانا كببي بمشهد كلا بل تكذبون بالدين إيوات بدروية زانا نتس بي ولا ناقتانا نبو بمشهد وتمان صالحين إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أو دايما إيمان مشهدة آسيا أو كاتي لجير ظلم جبروتي في الأونايا دليل شوية دليلي پروردگارا افن پروردگار لای خود مالکم با دوست که چکا قیامت لبا چاویتی بویا اتوانی تحملی سزاکی چی بکا سزای فرعون بکا بویا ایمان کاتی دا امزره که باوربون با روشی قیامت بی بمشهد لا انسان حرکاتی گناهی اگا که ایوی کردوی بکا بزانی رقیبی که یا خوای که یا اگاداریتی شخش علاوی نمونه کی جوان جای تری باس ما کردوا بس بوکو یاد خستنوه لیره افرمه هوکاری گناهکانی ایما اوی ایمان نبو بمشهد بس نمونه یککا افرمه روش گیان لگل چند گنج یکابون دانشتبون علی پیامود من پرساره لی ایواکم تیان فرمو وتم من دو جور اهینم جوری چیان ارازین موا جوان ترین افرت خوشترین خواردنکان زورترین پاره و زیر و اویل انسان حزی بیاب که ای کم او جورو جورا که تریش لطنیشتی و پرپره کم لپشکو اگر چی لی ایو آماده بچه تا او جورو چی ایو احترام ملگلو آفرتا بیکا چی ایو بیخوا چی ایو لزیر و پاره و مجوهرات لو جورا بیبا او شو حمی بو او بی بلان بانی که کتایی پیاد روش بوا أبيب تشتنا أو جوريتر كأغريتيايا على مياو تعالى قربان جاء إتر چونش تيوابه إماش تيواناكين فرمي بو وتان إيكا دواي أو بتشين ناو أغريكا إتر سودي چي أمشتانا وتي أزان خوش ويستكانم أزيزان هو كاري قناهاكاني إما تشيا هو كاري أوي إما كاتي قناهاكين نابي بمشهد يستا مشهد كان لبرتاوا أزان لدواي رابواردن وخواردن وبارا بردنكا دوزخكايا أغريكايا بو يكسن آمدنين بوی بو او انسان پاریز را بی لگونه پیوستی بویا پاداش تو سزا و قیامت بر دوام مشهد بی لبرچاوی بو ای بگرینه توا کلا بل تکذبون بالدین افرمین نخیر هو کاری گناه کانو سر پیچه کانو غروری ایوا اوی که ایوا باورتان با روش قیامت نیو یشتان نچس پیو لدلتانا با پشتوانی خواهی گوره لحلقی دا هاتوا اشین خدمت آیت کانی تر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادو محراب دنجيك بو بانغوازي بيامي اسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مسراني برزواز

برنامج هواري محرة. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناس نامي كردستان سوراغي كلا رابردو غشتيا كبناو شارو غندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان غلداني كلا جياني نوداران البومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس أماد وكشكشي دكها برنامج هواري محراب

هتاكو ماوين شوين كوتي اوين لكاروانكي بياد روين لتكوشان دا هردم ناس روين تا گشن آمانج هر لبروين.

دا ورزاي خوي لنسر به حديث جرته أفرمي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه أفرمي إما تشوين لقل بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بودروا إما باس ما نكر باسي فقيري وهجاري ونارحتي وكبل الدرد سري فقيري چنق نارحتا ولي أترسان كفقير بكبين. فقال بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وكسر سرمانك وبرسيارك فرمي الفقر تخافون أهل هجارية ترسن والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هه وأيم الله لقد تركتم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. أم فرمودي فرموديكي جوانا تمانا جيني كوا إنسان تبقى بوي كوا فقيري شتيكا هيا بردواما كومالك استياتي وكومالك سجلي رزقارة بي فقيري لمالا لرزق روزيا لبروبوما لهمشتك لوشتانيك بروري إنسان بيتوا لويك فقيري يكيك لإمتحان تاقي كدن وكانش يشك لوانيك إنسان براسي حزي ليناكا و هوليش بدا أتواني شارة سدي بكا أتواني حلي بكا أقل خواي تعالى يارمتي داري بي بويا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فناي قرتوا اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر فناي قرتوا بخواي بربردقال لدوشت يكميان كفر دوهميان فقيري فقيري خرابة إنسان أقل توشي ببي لي بترسي بويا فرمي آية ولا فقيرية ترسن سوين ببخوا مالو سروت وسامان دنيا أوان دزور بللاتان أوان دتان بسرا الرئ بيقومان بهمو يشكل إيوا مالو سامان ودنيا بلا وهيچ بيت وايدي وكو هيچ بويا فرمي منشتكم بو إيوا بجيش توشتكتان بو بجي إيهلم كا قورترين شتا بو چارة سر كردني همو مشكلونا راحت يكاني جيانتان لهمو زمان ومكان وكاتك تايبتا هل كسي خواي تعالى موفقك وصر كوتويك أقاد بيو ودل خوش بي لدنيا ولقيامتا هل كسي كيش بشتي تيبك بيقو مان با أو براسي خوي سر قردان بي بويا فرمي رونو آشكرايا شو روجي وكو يقوايا هيتش قمانو دودليك تيانيا اوشكا إنسان خواي تعالى موفقي بكا لسر دين داري وخواناسي وچاك وچاك خوازي خوي پروردبكا وجياني بره تسر بو اوي بختور بي لدنيا و لقيامتا كواتا فقيري اوانيا كإنسان لم روشغاريا سيدي اكا وابزاني باخلي إنسان مالكي جيانكي إنسان المهم نانو آوكي حلال وباك وجواني هبه وجياني مسوغر بي وبتواني جيان بره بكا ويتر أمك سلاي خواي پروردگار فقير نيه وكو فقيري مالو سامانو آنا المهم رزقكي هيو بتواني جياني بره تسر بله بكو بلي دولة مني وفقيري درجاتا مالي واهي بس بشي اواندي دزدكيو رجعنا بيوسياتي خوي جيب جيبكاو تاو شوازي ترمان هي وسطا بشي اكاتو زيايشي ليه بيو اوانا جورك مان هي دولة منواتا زوري شي ليه زيابي يتر بويك اخوي تعالى درجاي خيري ليك دتو هر چونيكا با جوركان بلام گورترين لمانه هويك انسان دلي دولمن به چونكا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لا حديث ابن حبان صحيح كا فرمي لا ابي ذر غفار الرضا ورحمتي خوي لسر بفرمي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بمني فرمو يا ابا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ فرمي أي أبا ذر توازني أو كسي كمالي زورة أو دولة منيا؟ قلت نعم يا رسول الله وتنبلي أرى ولا إموازانين أو كمالي زورة وخواردني زورة وبيداويسي مال وجياني زورة أو دولة منا بلا إمو. قال فترى قلة المال هو الفقر واش تيبيني كيتو سيركي أو كمالي نبو جياني كمبو رزق روزي كم بخواردني نبو أمش فقيرية؟ قلت نعم يا رسول الله وتم أي بيغمبري خواه باله

0: وهذا هو المفهوم السائد للفقر لدى جميع الناس. أما بيقومان من مفهوم تيجيشني همو خلقية لا همو آنساتك جيانا فقيري أويك مالو سامان نبه. أما فقيرية دولة منيج أويك إنسان مالو سامان بداوسي مالي زور به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم كاتب غنبري خواه صلى الله عليه وسلم چي فرمو فرمي إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. فرمي أي أبا ذر واتي مقا بيقمان بدولماني دولماني دلا هجاري هجاري دلا إنسان لدلا هجار بخرابة إنا دولماني نسبته مالي واهية خواردنو بداويسي مالي خوي هي زار بي مرتاحة فقيرة كم دستة بلام چون كاشتشي رجاني تايبتي خوي هي بي مرتاحة دبروي خواهي تعالى توشي نخوشي نكردو بلا مصيبتي نينا وبسرا توشي قرزاري نكردو نارحتيكي واينية كبلي يتربيوي بتليتو دولماني واشي أمان النعمتي بسرا رجاوة أبيني جاري وخواردن كأكاتنا زبل خانكو يعني أونا نورده لبردرقا كفريدا جاري وايك أكلت سطلي خوالكو براسي كأما فقيرية فقيرية ألوياه نقلويك إنسان نانو قواردنو شتي كم بي إنسان نانو آويشي هبه بي مرتاع بي وقلويك نانو آويكي هبه شقي تي هلبدا براسي أما خرابة كبو شوازا خوي رابين ويبرا زكانم إما أبي آقامان لو بي دل من دولمان بي دل دولماني فقيريني دل دولماني أويك إنسان جاريوه لمالي شاهيتي ولدلي شا دولمانه مالي شي هي ودلي شي دولمانه هي دلي فقيرة ولا مالي شا فقيرة دلي شي هر فقيرة يعني لهمو لاكو هر فقيرة وكاتا أما خلق كان جورا وجورن اليكو بنوعيك بالي كواتا دولماني دل بهيت شوازك زرر بإنسان ناقيني أقر دسكور تيجبو كسكا دسكور تيجبو بلام دلي دولمان بو قد زرري بيناقيني بردوام رازية وقناعتي هي بوبا شخوي تعالى بي بغشيوة بلام فقيري دل هجاري دل اويكا مالي شي هي سروة ساماني هي بلام سودي لنا بيني وحر بخيلة حر تونيكا حر باوشي بياكا ناتواني نخوي سودي لبيني وخلقي كيش لتوار دوري سود لمالو سامانكي ببينن بويا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميه لحديث أنس كري مالك فرمي لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا. فرمي أقر إيش لبني آدم كان أقر شيوي شيان دولكي هبي همي آلتون بي بي خوش دولكي كيشي هبي هر آلتون بي ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. أفرمي برنابي دمي إنسان إلا خول بريكا واتا قناعتي إنسان بزوري مالنية بزوري مالنية أبي دلي قناعتي بيبكا وخواي قورش توبة قبولكا لوانيك توبة أكن. إمام أحمد لو فرمدا زياديكي بودانا وفرمي لابتغى إليهما ثالثا إنسان راسي يعني هلوم جرا إلى ما لا نهاية له إثر چندانيك سابقي أقر چیوی چیه بو بیکا بدو چیه بو بیکا بسیا بیکا بچوار بیکا بچن چیوی کیه بیه ابینی هر تیر ناخوا مال کی کا بدو مال خانوی کی کا بدوان سیان چوار هر چنکی سیر کی ام انسان تیر ناخوا اما طبعی مروفا طبع انسان الا کاتک امره تو پل قرک ایدن بدمیا او تیر یکا او اتروازی لهنو دنیا ل برچاو ناشیلینکا و انسان سوری شدایم لسر کو کد نوئی مال سورة لسر جمع کردن لسر باوش بيها کردني بلام اوج او ناگره تو کام انسانا براسي نابه بردوامو ابه ابه جار جار بحوش خواه بيتوا ورسخ خواه فراوانا وابه خوشا تحدث بنعمتکاني بكي مالكي بسر خوتو ببيني بلام هاو كاري خلقو هجارو داماواني لبدي بلام لعينن كاتا نابه بكيتا هدفه كي جيانيش قيامت اللقيسية بهوي باوش کردن به مالی دنیا و خوشویستی و لذتکانی مالي دنياو فقيري برزا كانم ومشكلة فقيري إنسان براسي لدليا فقير بخرابة چونك بحقات بلهم بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فناي قطو بفقيري مالو سامان وبفقيري دلو درون أو خرابة ويشك لدعا كانيا كبير غمص غوصم همو جارك دعاي كردوا فرمي أخوي تعالى بم إصلاحك أو دينيك وبارزري جيانا كان مجيانا ملسد أو دين أبا مسد وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وبم تشاك ساكس بك بومن أو دنياي كوا جيان ميدا سرو دنياي كو لقليا الروم وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وبم تشاك ساكس بك أويك أو قيامتي كبي أقمو أقرمو بوشوينة واجعل الحياة زيادة لي في كل خير دعاك وفرمي خوايا أو حياة جياني كبيت بخشيهم ومزياد بك لسر خير بركة خوشي واجعل الموت راحة لي من كل شر يعني خواي تعالى أو مردنيك بقسمتك توشمك خوايا لهمو شر فتنيشي أو مردنا بمبارزي كنارحتي مردن أو يك إنسان بنا بخوا عاقبة خراب به إما بير بكي نوا يقين بلوسكين بخواي بروردقار هموش تبدز أو رسغ للاي أو چونك أخوي فرميتي وفي السماء رزقكم وما توعدون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر آتي زورمان هي لو آتاني كباسي رزق روزي إنسان كان بدس خواي پروردگارا فقير يكي شهر بدس خواي پروردگارا زور كسمان هي مالي شي هي بلام هر فقيرة چونك دلي فقيرة دلي داماوا دلي خراب بوا هر كسي پش بخواي پروردگار ببسي خواي تعالى درگاه رزقي بو أكاتو بو آسانكو توفيقو تواناو پشگير يبه چونك خوي فرميتي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه انسان براسي ابي دائم هميشا اگاي لا اخوابه پش بخواي پروردگار بس داول اخوي تعالى بك اخوي تعالى رزق روزي بو فراونك لكوتايا برزكانم بيغمص اسم فرمي لو انكم كنتم توكلون على الله حقا توكله فرمي اگر ايوا براسي وابكن پش بستنتان بخواي پروردگار بتوايو پش بستن به لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا افرمي بيگومان بن مويك واخواي تعالى رزق روزي تان بو انيري وكو چون رزق روزي تيرو توير انيري بياني كردوا بمعيدي بتالوا كديتوا بناو هلانك الى ايوارانا أبيني معيدي يعني جقلداني بربوتو لخواردن بويك خوي تعالى رزق روزي بوفراوانك أو بويداني كواتا برزكانم إمش أبي بوشيوازا أقامان ليبيا فقيري دلمان توجنبي وفقيري مال إلى إخوايا فقيري دل خرابة دولماني دل قوري بو إنسان تابختور بلجياني دنيا وقيامتي لرد دينك وتاي برنامج ام جارمان واي تعالى رحم بهم ولاكمان بكا ولا گناه كان من خوش به لگناه هدايك باك من خوش به لگناه مردوكان من خوش به زندوكان من سلام بكلا بلا مصيبتي ارجو اسمان بمان پاريزه خوای جان دلو درون من دولمن بكي بقناعتي بكي يارمتي من بيله سر خيرو بر دوام بين لچاكو چاكه كاران بدور ما گري لخراب وخراب كاران تا برنامج كي كوتا روزي شي كه بخوای گورتان اسپيرين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: رادیو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائن پیغمبر صلی الله علیه وسلم.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانگ بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دداد انجا داوي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بنده لبنده كاني خوانه بيد داوا كارم او بنده يش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكاد شياوي شفاعتم دبيد. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: أوي لكاتك جيل بانك دبيت بلت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازیم خواه پروردگارم بیتو محمدیش پیغمبرو اسلامیش آیینم بیت او خواهی گور لگونه کانی خوش دبیت.
1: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
2: الله اکبر الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گوارايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموديا متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول:

الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتو شکومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن بمگوته ایما. پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرب یعنیتو. عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويهم ونويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم. بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواي ليبي جربيانا توو وابن حبان بصحيح دانا. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كدا فرمي هركسيك آية الكرسي لدوي همون يجيك وبخويني او هجر گریگ نیل آسی چونه بهشتی جگل مردن نبه. پیشوان سائی و طبرانی رحمتی خواین لبه گرابیانتو. وعن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی فی دبر الصلاة المکتوبة كان فی ذمت الله الى الصلاة الاخرى. واتا بيشوا علي رزاي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كدادي. بيشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتيوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رزي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله و لکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هر بو او توانای بجیگیندنی همو ویستی کی هیا
خوای گورو پروردگار لتاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازهی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرض يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتنبری روشو ریگی خرابو نبار پیش آتبرانی و ابن سنی گیرایانتو وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم نزاياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو، ترسنوکی و پیریو، فتنه و آشوبی دنیاو، سزاو اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

يعني مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هر كسيك ام دروشماني خوا بغور را بغري براستي تقوى خوا لدل يا هيا دروشمكاني خوا زورن وتمان دروشمكاني خوا امركانتي دروشمكاني خوا نهيكانتي دروش مكاني خواي قورا عبادتكاني دروش مكاني خواي رب العالمين اوي كوا اكريل لباندانو لعبادتو لشاكو لآوداني مزقو اما هموي دروش مي خواي بويا دروش مكان جوريك ماني عامة وكو قرآن وكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام وكو سنة وكو أصحاب وهندي دروش معنيه بقوله وتريا وكو شاتدان وكو باندان وكو قران خوندن وهندي شعار دروش معنيه بعمليه كريا وكو نوج وروا روجو قرتن وروا زكادان وروا حج مال اخوا وهندي شعائر مان هي دروش مي خواي رب العالمين دروش مي كي تركيه ابي تركي بكي كاتي كتو ترك كرد يعني تو شعاري خواي قوري براقرتوا او كوا انسان دور كيوتو لكفرو دور رويو فاسقي وخرافكاري وروا شعاريك ماني بيلن شعاري زماني ولزماني كاكريا او يوكو جمعو ماني رمضان وجشن كان قرآن فرمي الشهر والرمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وهروها شعارك مانية كبر رأي قرين شعارك مكانية واتم مكانية كي دياري كراوي هيا شنك جارك ترباس مان كردوا تاك عبادتت كوا أبيل جيغيكي تايبتا بكريت وأبيل زمنيكي تايبتا بكريت حجي مالي خوايا واتا اگر بتاوي كيوي عرفة كيكي كلا ركنكان جيبا جيبكي أبي هرلا عرفات جيبا جيبكي كواتو شعار شعارك مكانية بويا أو كسي كوا حجك أو الشعار خواي برس كردو توا إن الصفا والمروة من شعائر الله أو كوا قربانيك شعار خواي برس كردو توا بويا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله أو كوا سري أبرن بو برز راقرتني دروش مي خوايا اوي كوا ديني خوا سرخا او تعظيم قوري شعار خواي قورا در اخا بوي قرآن فرمي في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والاصال خواي رب العالمين ريقاي داوة كتعظيم شعار كان الى مزقوت كان بكريت او كسي كوا تيتا مزقوت او كسي كوا ديني خواي سرخستوا شنك بو جماريك لمسلمان وأهل مزقو زيادكا أو جيغاني كوا جيغاكي بيروزة وطمان جيغاكي مكانية أو يشار تعظيم الشعار إخوايا أو جيغايا كوا مزقو تكانا وبتايباتيسيا مزقو تبيروزكا بوي بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد دروسنيا بناوي زيارتو بيروزيوا بروي بوهيد جيغايا إلا سيمز قود نبي وكو سردان دروسا وكو خوشي دروسا وكو هرشي كده دروسا بلان بيغمنا فرمي عليه الصلاة والسلام فرمي مسجدي هذا مزقود تكي خوم وهروها ومسجد الحرام مسجد الحرام كمالي خوايا ومسجد الأقصى مسجدي أقصى كلا فلسطين بويل دوائشة فرمي صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه نويش كردن لمسجدي منا لبرامبر هزار نويش يك نويش خيري هزار نويش هي لمسجدي بيغمرة عليه الصلاة والسلام إلا مسجد الحرام إلا مسجد حرام نبيت أبيش
وصلاة في مسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. نوش كردن لمزقوتي حراما برامبر بصد هزار نوش خيري هيا. والصلاة في بيت المقدس ب500 صلاة. نوش كردن لبيت المقدس برامبر ب500 نوشة. نوش كردن لمزقوتانا دا برامبر ب600 نوشة. بستوحوت هزار صد هزار بين صد دانا اگر ريقان نية او صد هزار بدز بيريد اگر ريقان نية او هزار بدز بيريد اگر ريقان نية او بين صد خير بدز بيريد او آخيرا كلا بردر قاي خوتا ولا مزقو تكاب سوحونش بدز بيرا. اگر مروفيك مالكي هبيت كالايكي هبيت بي بلين اما لليردا اما لليردا داني بده هزاركا بلام اگر بي بي بو بغا داني بي سزاركا يكسر بياني خوي انيت او جيگو بو او اي كوان نرخي قزياي بوكا. آيا هادو شوي مزقوت او نايري كتو ام كالاتا ام مزقوتا بستو حود قيمتكي بستو حود نوشا يعني تول لمالا او درك او در نوجا اكيد لمزقوتا ايكي ليره قيمتكي جرانترا ليره نرخكي جرانترا دي تو بو مال وعبادتي خو هراجكي ببلاش. بو الشعار كان او شعارانا كوا ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هركسي امدروش ماني خوار رابقريت أو ديار التقوى إخوانا دل يا هيا بلام شعار كان وتما هموش شعار إخوايا نيج روج أمركاني نهي كاني عبادتكاني باندان أمر بشاكو نهي لمنكر ريزي مسلمان أصحاب ريزي أصحاب هموي دلالة لسر تعظيم شعار إخواي قورا. بو يك يكلم شعارانا باندانا وباندان يك يكل تعظيم شعار كان إخواي قورا او كسي كوا بانغ دا او كسا بنو نرايتي اسلام بانغي خلق كابو نوش نك بو لاي خوي بويا سنة كاتي كوا بانغ درا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. اگر بانغ دريا هاتشي ود بانغ درك يو بيليا نوا تاوكو شايتو مانكا تاوكو كوتايكي كالي حي على الصلاة وحي على الفلاح تاكوتايكي توجبلي لا حول ولا قوة إلا بالله. هندي الشعار معني شعاركي باطنية ولناخي مروفايا إنسان لناخي أم شعاري خواي ببرز راقرتوا نكبة ويكوابك أم راقريا وكو أو عبادتاني كوادر لشاوي خلقي كيت وكو او عبادتاني كوا بدل اي كي عبادت ماني بدل اكريا خوشوستني خوا بدل خوشوستني پیغمبر بدل حسادت گناهك بدل اكريا بغض حسادت بدل اكريا امانه هم عبادتي دلن بوي امانش تعظيم الشعار اخوان بوي پیغمبر فرميو عليه الصلاة والسلام افرمي الزور لبندكان للروج قيامتا تين ساحي محشر تين بردم خواي رب العالمين بكل نوجوا بكل حجوا بكل زكاتوا بلامكي للروج قيامتا فجعلناه هباء منثورا بو بتوزك كونابيتو كوي بو كونابيتو بو چونك امانا وتعني الرسول الله صفهم لنا باسك بومان فرمي ان شاء الله ايه ولو انا نابن بلا امام مواصفات يتي هركس يم مواصفاتي تيابو بتماي حج ونجو رجو زكاتك اي نبيت فرمي اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم هروكو يوانو بشر نمروفن خارجي يوانيا ويأخذون من الليل كما تأخذون جار جار الرنه شونيش يكيش بكن اما اكيشك اميا باشکرام سلمان و دیندارن بلام اگر کی بدیار چاوی خلق و نبیت سنوری خواش کنن
چاوی لێ بتروکێنە سنووری خواشکێنێت. درۆ ئەکا ئەگەر کەس نەی نەزانێت ماڵە خوا پارەی لە لادانە خیانەتی لێکا ئەمانەتی لادانە خیانەتی لێکا بەڵامەکی زۆر خۆشی بە مسلمان ئەزانە نوێشکەرە. لەبەرەوە هەر کەسێک بە دزییەوە بە غەیری ئاشکرا حرمەت و هەتکی شیعارەکانی خوای گەورە بکا هەرچی نوێژ و ڕۆژ و حەج و زەکاتی بێت فجعلناه هباء منثورا تياچت ازان بدزي وچي سيري كن بدزي و اوه يكوا تو كار يك اكي خلق پيو نازاني بس خواه پيت ازاني او اندن خلق بنا بلا و گرنگ خواه بلا و گرنگ نية يعني كابرا دور بيه لروتان بابلن عارق خواتو لە جێگەیەکە ئای خواتەوە کەس پێی نەزانێ بەڵام خوای گەورە ئەهوەن و ناظرینە ئیلەیهی کەمترین نەزەری لای خوا هەیە. کابرا پارەیەکی لادا ئەنێن ماڵێکی لە لادا ئەنێن یا میراتیەک هەیە میراتیەکە کەس قسە ناکا ئەمیش لەبەرەوەی لە دەوروبەرە عەیبە نایەتە سەری ئەم عەیبا و ئەی خوا ئەوە ئینتیهاکی حورمەتی خوایە. یاخود ئەو جێگانەی کەوا جێگەیەک نیا بە تایبەتی و کەسانەی کەوا مناڵە نێرم بۆ شت کڕین کاتێ مناڵە ئێشتێ شتێکی لێ کرێت شتی خراپێ داتێ چونکە مناڵەکە نافامێت مناڵەکە نازانێ بەڵام ئەگەر پیاوێکی گەورە ئەچێت لەبەرەوەی گەورە و ئەفامێ شتی باشی ئەداتێ ئەوانە هەمووی پێ ئەڵێن ئینتیهاکی حورمەتی خوا لە کاتێکا کەوا کەس نێوە دیارو. بۆیە یا ئەیوە الذین ئامەنوا لا تحلوا شعائر الله دروشمی خوای گەورە هەتک مەکەن مەیشکێنن ذالک ومن یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه هەر کەسی حرماتەکانی خوا واتە ئەمرەکانی خوا کە نوێژ و ڕۆژ و حەج و زەکاتە نەهیەکانی خوا کە دوورکەوتنێت لە خراپەکاری و فیتنە و فەساد و درۆکردن هەر کەسی ئەمانە ڕابگرێ و نەیەڵێت ئەو کەسە کێ فهو خیر له عند ربه ئەمە باشترە بۆ تۆ. یەکێکی تر لەوانەی باسمان کرد هەندێکی بەڵام تەواومان نەکرد تەعزیمی ئەسحابی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام برایان ئەسحابی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام لە هەر کوێ لە قورئانە ناویان هاتو قورئان وەسفیان ئەکاتەوە لە هەر کوێ باسەکرێن وەسفەکرێن ئەمانە پێیان ئەڵێن جیلێکی ناوازە ئەمانە ئەو جیلە بوون توانییان کەوا ئەم دینە بگێنن بە ئێمە ئەمانە ئەم جیلە بوون کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام لە هەر کوێ بێ مەدحیانەکا و وەسفیانەکاتەوە لە هەر کوێ بێ ئەفەرمێ هەر کەسێک قسە بە ئەسحابم بڵێت ئەوە بە قەدەر ئەم شاخانە ماڵ و سەروەت ببەخشێ ناکا بە مشتێ لەوان چونکە ئەمانە بە دڵوگیان لەگەڵ ئەوانا بوون. تەبعاً لە سەروی هەموویانەوە باسمان کرد لە پیرۆزی ئەوانە و گەورەی ئەوانە بەڵام لە سەروی هەموویانەوە خۆشەویستان عەشەرەی موبەشەرە واتە ئەو دەکەسەی کە خوای گەورە هەر لە دنیادا مژدەی بەهەشتی پێدان کێ هەیە لە دنیادا لەلایەن پێغەمبەرەوە عەلەیهی سەلاتو وەسەلام بفەرمێ ئێوە ئیتر لە بەهەشتان ئەوانە خەلیفەکانن یەکەم ئەبوبەکر دووهەم عومەر سێهەم ئەبوبەکر و عومەر و عوسمان و عەلی ئەم چوارە لە دوای پێغەمبەران باشترین مرۆڤی سەر زەوین بە ئیتیفاقی زانایان لە دوای ئەوە کێ تێتە پێشەوە سەیری کەن زوبێری کوڕی عەوام تەلحەی کوڕی عوبەیدوڵڵاه و هەروەها عەبدوڕەحمانی کوڕی عەوف سەعدی ئەبی وەقاس ئەبو عوبەیدەی جەڕاح ئەو دەکەسەن کە خوای گەورە مژدەی بەهەشتی پێداون. بۆیە تەعزیمی شیعاری خوای گەورە تەعزیمی ئەهلی ئیمانە ئەبێ ئیمانداران بەڕێزەوە سەیر بکەی ئەبێ مرۆڤەکان بەڕێزەوە سەیر بکەی ئەبێ ئەو کەسەی کەوا دیندارە ڕێزی لێ بگری چونکە ئینەهو لە یەئتی ڕەجول العەظیم السەمین یەوم القیامە لا یەزن عند الله جەناح بەعوضە اقرأوا فلا نقیم لهم یەوم القیامەتی وەزنا. پێغەمبەر فەرمی عەلەیهی سەلاتو وەسەلام لە ڕۆژی قیامەتا پیاوی واتێ لە دنیا گەورە بووە دەسەڵاتی هەبووە ئیمکانێتی هەبووە خەڵکی بەدواوە بووە
بەڵام لە ڕۆژی قیامەتە وەزنی باڵی مێشولەیەکی نییە. ئەم وەزنە ناخوا لێرە برایان. پارە پارەی ئەو پارەی کەوا هەبوو ڕەفز کراوە. ئەو بڵێ بسپێنجە کۆنەکە. ئیسە پری پیکابێ لەو بسپێنجە کۆنە بێرە شەنیەکە. هیچ ناکە. وەزنی نییە ناڕوە. ئەو عملە ڕەفزە وەر ناگیرێ. بەڵام ئەگەر لە کاتی خۆیان ئەو بسپێنجی ئەگەر کەسێک ده هزار پێنج هەزاری بوایە ئەو کەسە ئەیانو کاکە ئەم کابرا قەپاتە. برایان ئەو کەسەی کەوا ئینسانێکی ڕوو لە خوا نەبێت هەرچەند گەورە بێت ئەوە عملە ئەو عملەی گەورەیە لەو دنیا ناخوا وەرناگیرێ. بۆیە لە ڕۆژی قیامەتە هیچ وەزنێکی نییە و پێغەمبەر فەرمی اقرأوا ئەم ئایەتە بخوێنن فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. وەزنی نییە، نرخی نییە، قیمەتی نییە، بە گەورە سێر ناکرێ. بۆیە ئیمانداران و مسلمانان ئەبێ هەمووی بە گەورە سەیر بکرێ. ئینسان دروستکراوی خوایە برایان. دروستکراوی خوا تۆ چۆن خانوویەک بە دڵ و بە گیان لیلای المەثەل الئەعلا خانوویەک بە دڵ و بە گیان تۆ دروست ئەکەی بۆ خۆت بەڵام کەسێک تێر ڕەخنەی لێگرێ پێت ناخۆشە. تۆ مناڵێک هەیە هەرچەند خراپ بێت هەرچەند لاریش بێت خۆت قسەی پێڵێ خۆت سەرزەنیشتەکەی بەڵام قبول ناکەی خەڵ قسەی پێڵێ سەرزەنیشتی بکە. وەلیلای المەثەل الئەعلا مرۆڤەکان بەتایبەتی ئیمانداران بینای خوان ئەفەرمێ مەلعون من هەدەم بنیانەه. نەعلەتی لخوا لەو کەسەی کەوا ئەم بینا ئەڕوخێنێ شەخسێتی ئەڕوخێنێ دیعایەی بۆ ئەکا درۆی بۆ ئەکا کەرامەتی ئەڕوشێنێ ناوبانگی ئەزرێنێ پێغەمبەر فەرمیە مەلعون. ئەزان مەلعون یعنی چی؟ یعنی لە ڕۆژی قیامەتە ئەو ڕەحمەتەی کەوا وەسعەت کل شیء هەموو دنیای داگرتەوە ئەم یەک تۆسکاڵی لەوە بەرناکەوێت چونکە بۆ شەخسیەت و کەرامەتی ئیماندارانی ڕوشاندووە. بۆیە پێغەمبەر فەرمیە عەلەیهی سەلات و سەلام سوێن بەخوا ڕوخاندنی ئەم ماڵی خوا ئەم بەیتە بەرد بە بەرد بیر ڕوخێنی ئەهوەنترە لە چی؟ لە کوشتنی ئینسانێکی مسلمان. زۆر ئەهوەنترە. ئایا ئێمە جورئەتەکەین جمێن بە کەعبە بدەین لێرەوە؟ ئایا جمێن سوکاتی بە کەعبە ئەکەین نەخێر؟ ئایا ئیمڕۆ ئێمە کەعبە بەکەین سەیرەکەین نەخێر؟ دەی مرۆڤی مسلمان لە کەعبە زۆر زۆر گەورەترە. چۆن گاڵتەی پێ ئەکەی؟ چۆن حورمەتی ئەشکێنی؟ چۆن جورئەت ئەکەی کەوا تەعدا بکەی لە ماڵی تەعدا بکەی لە کەرامەتی؟ بۆیە پێغەمبەرە فەرمی عەلەیهی سەلات و سەلام بە دەوری کەعبەدا سوڕایەوە کە بە دەوری سوڕایەوە فەرمووی ما ئەعزەمەکی چەند گەورەیت چەند جوانی چەند بەڕێزی ئەوە بە دەوری کەعبە تەوافیە کرد. دوایە فەرموو سوێن بەخوا حرمەتی ئینسانێکی مسلمان زۆر زۆر لە تۆ گەورەترە کە تۆ چەنێ گەورەیت. دەی بزانە ئینسان چەنێ ڕێزی هەیە. هەر کاتێ ئێمە ئەمانەمان کرد ئەو کاتە ئێمە ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كوتايكي باسك باسي تعظيم شعار خوابو دروش مخوا هر كس يم دروش مخوا برس كاتوا او تقوى خوا وترسي خوا لدليا هيا وتمان نيجو هادو شوي مزقوتو الروج قرتنو زكا دانو امر بچاكو نهي لمنكرو آمان هر هموي اچيت الريزي خاني اوي كوا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. داوا كارم خواي قبر لقناهي أولا آخر ما خوش بيه لتاوان ما ببوريه قلم يعفو كيش بس تاوان كان مانا يا ربي بو خاطري ناوة جوانا كانت بو خاطري اسمي أعظمت بو خاطري أو ناوة ناوة ناوة لأخوت يا رب العالمين يا رب العالمين وما لبكي كوا تعظيمي شعار كان إخوا بكين بدمي بانكي وبتشين يا رب العالمين مزگەوتەکەی ئاوەدان بکەینەوە چونکە مزگەوت بە نوێژ ئاوەدان ئەکرێتەوە. مزگەوت ئەگەر نوێژی تیا نەکرێ بینایەکە و چیمەنتۆیە. یا ڕەبی خوایە لەگەڵ پێغەمبەر و یارانی پێغەمبەرە حەشر و حسابمان بکەیت. یا ڕەبی داوا لێ دەکەین بۆ خاطری ناوە جوانەکانت هەر کەسێ بە کەمترین شت لە خزمەتی مزگەوتایە. یا ڕەبی بیکەیتە ماڵێک بۆی لە باشتا یا ڕەب العالەمین. یا ڕەبی خوایە گیان واما لێ بکەی
نهێنی و ئاشکرامان وەکو یەکوابێ یا رەب العالەمین. هیچ شتێکمان نەبێ کەوا نەهێنی بێت، نەهێنی مەباز لەو نەهێنی کە گوناهی نەهێنیە. ئەگنا هەموو کەسێک ماڵ و پارەی نەهێنی خۆی هەیە کەس پیشانی کەسی نادا. یا ڕەبی لەگەڵ پیاغەمبەر و یارانی پیاغەمبەرە حەش و حسابمان بکەی. یا ڕەبی ئەوەی مناڵی نیە مناڵی پێ بدەی، ئەوەی هەیەتی و ساڵح نیە بۆی ساڵح بکە یا ڕەب العالەمین. یا ڕەبی ئەوەی نەخۆشە شیفای بدەی، ئەوەی کەوا مردوە ڕەحمی پێ بکەی، ئەوەی کەوا قەرزارە بۆی بار بکەی، ئەوەی هەژارە ڕزقی بدەی یا ڕەب العالەمین. یا ڕەبی خوای لاوە لێ دەکەین لەم خوشک و برایانە نەچینە دەرەوە ئیلا گوناهمان پێوە نەما بێت. یا ڕەبی لەگەڵ ئەو عەشەرەی موبەشەرا کە خوای گەورە مژدەی بە هەشتی پێدان حەشرمان بکەیت و کۆمان بکەیتەوە. آمین آمین. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. توجهوا إلى الله أيها المؤمنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين.

0: رابي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني و خواناسي راسقينة
1: وانا في راسقين.

ولا

فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون.

فسوف

وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن.

وحق.

ما لكم

يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم

يستخلف ربي قوما غيركم.

الإسلام والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله

إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستعمركم

برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رضي خواي لبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رضي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سباز غزاريبو أوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گيرايلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجم بونورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با دلسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمجتي إما بشوا مسلم أحمد أبو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوين ليبي جرابيان توو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيرتوا كدا فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أو هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرابيانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزاي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده بشوى طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رزي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هركس يقل دويها منوجك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بيها ولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو أوو تواناي بجي قياندني همو وستيكي هيا اوه خواي قورو پروردگار لتاوانو گناهكاني دبوري قرب أندازي كفي سردرياش وهابي بيشوى مسلم رحمتي خوالي بيجراويتي و عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزاي خواي ليبي دلي لهرنو يجيكي فرز يانسو ندى لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكردين وسين بومنالان للاين ما مصايانا وو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

ايو كساني باورتان هناوا خوتان زور بپاريزن لگماني خراب لراسي دا هنده لو گمانانا گناهو تاوانن بويا حقوايا لهمو گمانيك خو بپاريزين بشوين كمو كريو عيبو عاري يكتردام مگررينو سي خوري مكنو لپاش ملباسي يكتريو ناوي يكتري بخراب مبن ايا كستان خوشي ديد لوي گوشتي براي خوي بمردوي بخوات ديارا كاريواتان زور پي سختو ناخوشا دي كواتا لخدا بترسنو پاريز كاربن چون که براستی خدا گرانوی خلچی وردگریتو مهربان بویان.

0: خبير
1: اي خالچينا بيگمان اما هموتان من لنيرو مي يك دروس كردوا كباو كا ادمو دايك حوايو كردو مانن بچندها گلو تيرو هوزي جور بجور تا يكتر بناسنو پيوندي تان خوش بيت بيكوا براستي برسرين تان لاي خدا او كسانتانا كزور تر لخدا ترسو فرمان برداري خدايا بيگمان خدا زاناو آگايا بهموان

بيغمان ايمانداراني الراست اوانن كا باوريان بخدا و پیغمبری خدا هناوو پاشان نكوتونته هیچ گمانو دودل يكوا بخويانو سر و مال شانوا تيكو شاول لپناوی آيني خدا دا تنها آ اوان الراستن.

0: عليم.
1: أي محمد بلي آيا إيوه خداي قورا لآييني خوتان آقادار دكنو پيرا دكينن لحاليك دا خدا زانايا بهرچي لآسمان كانو زويدا هيا خدا بهموشتك زاناو آقادارا.

0: لاسمان و آویشی بپیتو برکت من هر دم دا بزاندوا جابهوی او و چندها با خودان ویلی او کشتو کالانی که درو دکرین دروینین
1: و النخل باسقات لها طلع نضید
0: اروها دار خورمای قشنگو بلند سری هل دا که هیش و خورمای جوانو لسر یکو ریز کراو دگریت
1: رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
0: أماش بو أوي ببيت الرزق روزي بو بندكان هر بو آو باران شوين مردوكان زندو دكينوا هر آو هايش لدواي مردن ايوال لخاق دين الدروا
1: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود
0: پیش امانیش قومی نوح پیغمبرکان بدروزانی هروها خاون بیرکانو هوزی ثمودیش
1: وعاد وفرعون واخوان لوط
0: هروها قومی هود وفرعون براکان لوط واتا قومکی
1: واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد
0: خاوان باخت سرکانو قومكي تبعيش كي يشيك بوه لپاشاكاني دولتي حمياري لا يمن هر يشيك لوان باوريان بپیغمبرکانيان نكرد بهوي اووا شایسي پیشاتني هر رشي اي مبون
1: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد
0: ايا ايمن لسرتاو يكم جاردا كاو خلق من دروس كرت من دوبوينو جيرو گرفت هات الرئيمان نخير من دو نبوين بلكو اوان لقمان دان برامبر بدروس بونا ويشي تازا

0: سوین بخدا بگمان اما آدمی زاد من دروس کرد و دزانین چی بدلو درونی دادید اما لشار رجی دلی لی نزیک ترین
1: اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد
0: كاتيك دو فرشتة تشاو ديركي آدمي زاد كلا لاي الراس لو تشابيا ودانشتون همو قفتارو كرداريشي تومار دكن بدزقاي زور بيشكوتو
1: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
0: هر قصيشي لدم درچيت خيرات تشاو ديركي آمادت توماري دكات

0: هاول الشيطان كشي پاکان الدكاتو دلید پروردگارا خو من لخشتم نبردوا من سرکشم نکردوا خوی تاوان بارا بلام خوی لنو گمرایو سر لشیواوی چی دوردان نقوم بوبو
1: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد
0: جاوكات الشيطان وآدم زاد للاي خدا دبيت تشيشيان خدا بيدن جيان دكات دفرمويت شردميل للاي من دا مكان براسي من پیشتر هرشي هاتني امروجم خستبو برچاوتانو پیم راگان دبون
1: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد
0: يترقصو برياري من ناقوريتو هلنا وشيتوا من هيتش كاتستم كاريجنيم لبندكانم
1: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد
0: روجيك ديت بدو زخدلين آيا بربويت اویش لولام دادالید، آیا کسی ترماوه خلچی زیادتر نیا؟

0: جاتو ای پیغمبر دان بخوتا بگرل لبرانبر او همو ناحقی و نادرستیانوا کدی لینو دیت رید بو برگ گرتنی او جیرو گرفتانا کبود پیش دهینن پیش خور حالاتنو پیش آوابونی تسبیحاتو سپاسو ستایشی پروردگارد بکا لشوگارش دا تسبیحاتو ستایشی خدا بکا هروها لدوای نویجا کانیش جویش بچا چی را بگرا روش یک دید بانگ بیش یک بانگ دکات لشوینی چی نزی کوا
1: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج
0: او رجا دنگي چي زور برزو سامناك براستي دبستن ديارك او الرجي هاتنا الدروية لتوي خاق دا
1: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير
0: براستي هر امجيان دبخشينو دشيان مرينين قرانوش هر بولاي ايميا
1: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير
0: روجيك ديت زوي لآستي اوان شق دباتو خلچي لغوركان يان بغرجي ديان دروا او كو كردنويك اللاي ايما كاريچي زور آسانا بولي پرسينوا
1: نحن

0: ای محمد، امت شاک آگا دارین بویکا دیلینو چون دجایتی امراست یدکن خوتو زوردار نید بسر یانو تا بزور باور یان بسر دابس پینید کواتا تو تنها اود لسرا کب قرآن یاداوری او کسان بکید کل هر شکانی ای مده ترسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشن دو مهربان
1: والذاريات ذروا
0: سوين بو رشباو او بايكا هورو هلمي او هل دقريتو بخشي دكاتوا يان تبو توز برز دكاتوا كالرولي هي لباران بارين دا
1: فالحاملات وقرا
0: انجا بهل قراني باري قرسو قران لهلمي او
1: فالجاريات يسرا
0: هروها بو هورانا كبا آساني با آسمان دال لشوينيك ودى جوزرين وبو شوينيك تر ياخد سوين بو كشتياني با آساني بسر آو دا دينو دا چن
1: فالمقسمات أمرا
0: انجا سوين بو فرشتاني ككارو بار دا بجدكن
1: إنما توعدون لصادق
0: براستي او بلناني بيتان دراوا راستو هر ديتا دي
1: وإن الدين لواقع
0: بيقمان روجي ليه پرسين واش هر ديتو برريويا
1: والسماء ذات الحبك
0: سوين بآسماني خاون ريقو ريكو بيكو رازاوا
1: إنكم لفي قول مختلف
0: بيقمان اي خدان ناسان اولا قفتاري چي بيسرو بندان كدورا للراستي وحقيقتها
1: يؤفك عنه من أوفك
0: او كسي لزانستي خدا دا لادرا وبهوي تاوانيوا لباورهنان لاددريت
1: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون
0: دك بكشتن چن دروزنو بختان چي اكان اواني كلا قمرايو تاري چي دار روتونو
1: يسألون أيان يوم الدين
0: بقالتو تلفيسية والدلين يان دا پرسن روشي قيامت كي پیش ديت.

0: سوين بپروردگاری آسمان و زوی او بلینانا حقیقتو راست قینه هر وقت چون ای وقت سی راست و دروز دکن.
1: هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين؟
0: اي پیغمبر ايا حوالي ميوان برزكاني ابراهيم تبين اقيشتوا؟
1: اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون.
0: كاتيك تون بو سرداني وتيان صلاو اويش وتي صلاو لأيوش بيت هر چندن ناتان ناسم.
1: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين.
0: او سائتر خوي دزيوه توبه هاو كاري خيزاني جركيشي قلوي سر بريو سوريان كردوو هيناي.
1: فقربه إليهم قال ألا تأكلون.
0: برديو لي نزيك كردنوا فرموي لي كردن كابيني ناخون وتي او نافرمون او ناخون.
1: فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم.
0: إبراهيم ترسيتش لينيشت تونك وايزانيشتيشان لجر سردايا بويا خيرا وتيان مترسا إما فريشتين مش دشيان بيدا كخدا بمنزي كان من داليشي زانايان بيدا بخشيت.
1: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
0: خيزانا كي قريويشي كردو دنجي لبرز بوو دستي بآستم دا برومتي خويدا وكو دابو نريتي آفرتان لكاتي سرساميدا وتي بيريجنيشي نزوك چون من دالي دبيت.
1: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
0: فريشتكان وتيان أوفر ماني پروردگارتو أو ذاتي چي دا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا يا

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الله.

أنا وخيراي هي لولا شو أمر وش نشي هي بوقوي شوار ورزكي صال دروس ببي خواي قورا أم سوران ويشي كردوبة فرمانك لما ويك صال دا تنها يكجر بدوري خور دا دسوريتوا كبراستي شوار ورزي بي دروس دبي ورزي بهارو هاوينو پایزو زستان هر یکی به هوایک هر یکی به جورک هر یکی به رنگک مروف لی راب منه ایمانی زور به هست به دگات دلنیایی و آسودهی که قول قول بله ام خیراییان ام سورانوی به دوری خورده چونه صدو ده هزار كيلومتر دبره ليك هجمير ده صدو ده هزار كيلومتر يعني جاور سيريكا واتا يك مليونو تقريبا نازانم بمتر تحسابيك اول ليك بدا هر كيلومتر يك هزار متر بزانا قاتي كوي يعني اوان ده ابره ليك هجميرا خيرا يكي اوان ده زور بدوري خورا سورانوي كي تر هي لقل كومالي خور و هساركاني تري دوري خور المجموعة الشمسية همو يان بيكوا لبوشاي آسمان دا لجولانوو روشتنكي زور خيرادان وكلهم في فلك يسبحون همو يان ليكا جمير دا 825,000 كيلومتر دبرن أمش ديسان و سوران و يكي ترا جا ورن با پيك و سرنج بدين أمتن قوري زوي لمبو شاي آسمان دا بمهمو آوي كالسر روي زوي بمهمو دروس كراوي خوا كالسر پشتي زوي و لناوسكي زوي بشاخو دشتو دارو بردو شارو بيناو كارگو بمهمو مروفوا ام زویا چون بوردی با نظام و با سیستم اکت سوریت و با بی دعا کوتن و پیش کوتن ام آوزوری که لسر روکیتی نابینی برشیت بوشایی آسمان و بلاو ببیت و نمینه بی اوی مروفکان هستی پی بگن که اجولیت و همیشه ببه ترس با آرامی لسر ام زویه ده جین اگر بوم لرزیگ دروس ببه زانه چند حسب مترسی ده کن دیخو ام زویه همیشه لجوله دایه اگر هستی په بکرایه مروف بی زانیه چون اجوله لوکاتا هستی بکردایه آواجه گیر نبوای خواجه گیری نکردایه مروف خوشیانی نعمه هر بویا خوای گور جل جلاله بمهت وشي مهدي بكار هنا والذي جعل لكم الارض مهدا يعني بشكا دزوله بلام منالتيا خويلي كبه چونك هست بارامي دكا ام زويه دزوله بلام مروفتيا هست بارامي دكا بخملي دخوي خوايك ام اسماني الراء قرتوا ام استيري الزويي لبوشاي اسمان دا الراء قرتوا هيج ترسيكينيا چونك خاوني ام زويا بدي هنري ام بونا ورا جوان جوان دناسي ام واي كردوا كامرو با حسب آرامي و اسودهي بكا بله بشيويك ام سورانه ويا كاز زور بدقيق يعني سورانه وكان زور سيرا اگر استا لبرواري امرو دا ببينين بونمونا نواجيني ورو كاجمير دوانزو دبت صالي داهاتو لهمان بروار دا نواجيني ورو هر كاجمير دوانزو دبت ام سورانه ويا
بەم شێوازە خێراییە سێ جۆر سوورانەوە تەنها یەک چرکە دواناکەوێ. بەڵێ، ئەمەیە جگی ڕامانە و من ئاياتیهی ئەن تەقومە السەماء والأرض بأمره، لە نیشانە و بەڵگەکانی پەروەردگارە کە ئاسمان و زەوی لە بۆشاییدا ڕاگرتووە بە فەرمانی خۆی. بەڕاستی ڕامان لە زەوی و لە بەدی هەنراوەکان ئیمانێکی بەهێز بە مرۆڤ دەبەخشێ. ئەم ئیمانە ئاسوودەیی و ئارامی لەگەڵ خۆیدا دەهێنێ، بە هیوای ئاسوودەیی و ئارامی بۆ هەموو لایەک، بە هیوای ئیمانێکی بەهێز و بتە و تاڵقەیەکی نوێ پێکشا دەبینەوە. خوا یار و یاورتان بێ. والسلام علیکم و رەحمەت اللهی و بەڕەکاتوو.

sallallahu alaihi wasallam darbari ناخو دلی مروفکان باز دکا امش شالله پی بختور بینو خومن ببینی نوا لنیو بختوریو لنیو طاعت و عبادتی خوای پروردگارا حدیثی امرو من باسی فقر القلوب و کبلی فقیری و هجاری دلی انسان ابن ماجا رضا و رحمتی خوای لیبه لأبی درداء و رضای خوای لنسر به حدیثی اگه جرتوا أفرمي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه أفرمي إما تشوين لقل بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بودروا إما باس ما نكر باسي فقيري وهجاري ونارحتي وكبل الدرد سري فقيري چنق نارحتا ولي أترسان كفقير بكبين فقال بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم وكسر سرمانك وبرسيارك فرمي الفقر تخافون أهل هجارية ترسن والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي وأيم الله لقد تركتم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء أم فرمدي فرمديك جوانا تمانا قيني كوا إنسان تبقى بوي كوا فقيري شتيك هيا بردواما كو ملك استياتي وكو ملك سجلي رزقار بي فقيري لمالا لرزق روزيا لبروبوما لهمو شتيك لو شتانيك بروري إنسان بيتوا لويك فقيري يكيك لإمتحان وطاقي كدن وكانش يشيك لوانيك إنسان براسي حزي ليناكا و هوليش بدا أتواني چهار سري بكا أتواني حلي بكا أقر خواي تعالى يارمتي داري بي بويا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم پناي گرتوا اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر پناي گرتوا بخواي پروردگار لدوشت يكميان كفر دو هميان فقيري فقيري خرابة إنسان أقر توشي ببي لي بترسي بويا فرمي آية ايوه لفقيرية ترسن سوين ببخوا مالو سروتو سامان دنيا او انده زور بللاتان او انده تان بسرا الرئ بيقومان با همويا چقل ايوه مالو سامان و دنيا بلا او هيچه بيت وايده ايوكو هيچ بويا افرمي منشتكم بو ايوه بجيشتو اشتكتان بو بجي ايهلم كا قورترين شتا بو چارة سر کردني همو مشکل و ناراحت یکانی جیانتان لهمو زمان و مکان و کاتی که تایبتا هر کسی خواهی تعالی موفقی که و سرکوتوی که اگاد پیو و دلخوش بیل دنیا و لقیامتا هر کسی کش پشتی تیب که بگو من با او براسی خوی سرگردان بی بایا فرمه رون و آشکرایا شو و روژی و کو یگوایا هیچ گمان و دودلی که تیانیا اویش که انسان خواهی تعالی موفقی بکا لسر دینداری و خواناسی و چاک و چاک خوازی خوی پرورده بکا و جیانی بره تسر بو اوی بختور بی لدنیا و لقیامتا کواتا فقیری اونیه که انسان لم روشگاره سیدی اکاواب زانه با خلی انسان مالکی جیانکی انسان المهم نانو آوه که حلال و پاک و جوانی هبه و جیانی مسوگر بی و بتوانه جيان بره بكا او اتر امكا سلاي خواي پروردگار فقير نيه وكو فقيري مالو سامانو آنا المهم رسقه كي هيو بتوان جياني بره تسر بله بوكو بلي دولة مني فقيري درجاتا مالي واهي بس بشي او اندي دزدكيو روجانا پي ويسياتي خوي جيب جيبكاو تاو شوازي تر من هي وسطا بشي اكاتو زياي شيليه بيو اوانا جورك من هي دولة منواتا زوري شيليه زيابي ایتر باوی که خواهی تعالی درگای خیری لیه کده تو هرچونه که با جورکان بلام گورترین لمانه اوی که انسان دلی دولمن بی چون که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لحدیث ابن حبان دا صحیح که آفرمه لابی زری غفاری رضا و رحمتی خواهی لسر بفرموی قال لی رسول الله صلی اللہ علیه و سلم فرموی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بمنی فرمو یا ابا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ فرمي أي أبا ذر توازني أو كسيك مالي زورة أو دولة منيا؟ قلت نعم يا رسول الله.

0: وتم بڵێ ئەرەوەڵا ئێمەوە ئازانین ئەوەی کە ماڵی زۆرە و خواردنی زۆرە و پێداویستی ماڵ و ژیانی زۆرە ئەوە دەوڵەمەنە بەلای ئێمەوە. قال فترى قلة المال هو الفقر واش تبيني كيتو سيركي اويك مالي نبو جياني كم بو رزق روزي كم بو خواردني نبو اماش فقيريا. قلت نعم يا رسول الله وتم اي بيغمبري خواه باله. وهذا هو المفهوم السائد للفقر لدى جميع الناس. اما بيغمان بن مفهوم تيغيشني همو خلقية لهمو آنساتك جيانا فقيري أويك مالو ساماني نبي أما فقيريا دولة منيج أويك إنسان مالو سامانو بداوسي مالي زور به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم كاتابي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم چي فرمو فرموي إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. فرموي أي أبا ذر واتيمقى بيقمان بدولة مني دولة مني دلا هجاري هجاري دلا إنسان لدلا هجار بخرابة إنا دولماني نسبتا مالي واهية خواردنو بداويسي مالي خوي هي زار بي مرتاحة فقيرة كم دستا بلام چون كاشتشي رجاني تايبتي خوي هي بي مرتاحة لبروي خواي تعالى توشي نخوشي نكردوا بلام مصيبتي نينا وبسرا توشي قرزاري نكردوا نارحتی کی وای نیه کبلی اتر پیوی بتلی تو دولمانی واشه امان نعمتی بسر رجاو ابینی جاری و خواردن که اکاتنا زبل خانه که وی یعنی او نانا وردی لبر درگا که فریده جاری و اکریت سطلی خواله که و براسی که اما فقیریه فقیری الویاه نگلوی که انسان نانو خواردنو شتی کم بی سان نانو آویشی هبه پی مرتع بی وقلوي كنانو آيكي هبه شاقي تيها البدا براسي اما خرابة كبو شوازا خوي رابين ويبرا إذا كانم إما أبي آقامان لو بي دل من دولمان بي دل دولماني فقيريني دل دولماني أو هيك إنسان جاريوا على مالي شاهيتي ولا دليشا دولمانا مالي شي هي ودلي شي دولمانا هي دلي فقيرة ولا مالي شا فقيرة دلي شي هر فقيرة يعني لهمو لاكو هر فقيرة أوكاتا أما خلق كان جورا وجورن أليكو بنوعيك بالي كواتا دولة مني دل بهيت شوازك زرر بإنسان ناقيني أقر دسكور تيجبو كسكا دسكور تيجبو بلام دلي دولة من بو قد زرري بي ناقيني بردوام رازية وقناعتي هي بو بشخوي تعالى بي بخشيوة بلام فقيري دل هجاري دل اويكا مالي شي هي سروت ساماني هي بلام سودي لنا بيني وحر بخيلة حر تونيكا حر باوشي بياكا ناتواني نخوي سودي لبيني وخلقي كيش لتوار دوري سود لمالو سامانكي ببينن. بويا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي لحديث أنس كوري مالك فرمي لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا. فرمي اگر ايشي لبني آدم كان اگر چهوش يان دولكي هبه همي آلتون به بي خوش دولكي كيشي هبه هر آلتون به ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. افرمي پرنابه دمي انسان إلا خول پر يكا واتا قناعتي انسان بزوري مالنية بزوري مالنية ابه دلي قناعتي بيبكا أخوي جورج توبة قبولك على وانك توبة أكن. إمام أحمد لو فرمدا زياديك بدانا وفرمي لبتغى إليهما ثالثا إنسان راسي يعني هلم جرا إلى ما لا نهاية له إذا شندانيك سابق أجر شيء شيء أبو بكا بدوش شيء أبو بكا بسيا بكا بشوار بكا بشن شيء وكي هبي أبيني هرتير ناقوا مالك يكا بدو مال خانوی که که بدوان سیان چوار هرچنه که سیره که ام انسانه تیر نخواه اما طبعی مروفه طبعی انسانه الا که اتا که امره توپل قره که ایدن بدمیا او تیر یکا او ایتروازی لی اهنو دنیای لبرچاو ناشیلی نکا و انسان سوری شدائیم لسر کو کردنوی مال سوره لسر جمع کردن لسر باوش بیا کردنی بلام اوج او ناگره تو کام انسانه براسی نابه بەردەوام وابێ ئەبێ جارجار بە هۆشی خۆیان بێتەوە وەرزقی خوا فراوانە خوا پێی خۆشە تەحەدوس بە نیعمەتەکانی بکەی ماڵەکەی بەسەر خۆتەوە ببینی بەڵام هاوکاری خەڵک و هەژار و داماوانی لێ بدەی بەڵام لە عینەن کاتە نابێ بیکەیتە هەدەفێکی ژیانیشە قیامەتە لە قیسیە بەهۆی باوشکردن بە ماڵی دنیا و خۆشەویستی و لەزەتەکانی ماڵی دنیا فەقیری بە ڕێزەکانم و مشکلەی فەقیری ئینسان بەڕاستی لە دڵیا فەقیر بێ خراپە چونکە بە حەقەت بڵێم پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیه وەسەلەم پەنای گرتۆ بە فەقیری ماڵ و سامان و بە فەقیری دڵ و دەروون ئەوە خراپە بۆ هیچێک لە دوعاکانیا کە پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وەسەلەم هەموو جارێک دوعای کردووە فەرمێ خوای تەعالا بۆم ئیسلاح کە و دینەی کەوە پارێزەری ژیانەکانمە ژیانم لەسەر ئەو دینە ئەبەمەسەر و ئەسلح لی دنیای التي فيها معاشي و بوم چاك ساكس بكا بومن او دنياي كوا جيان مي لسرو دنياي كوا لقل يا الروم و اصلح لي آخرتي التي فيها معادي و بوم چاك ساكس بكا ويكا او قيامتي كبي اقمو اقرمو بو شوينا واجعل الحياة زيادة لي في كل خير دعاك او فرمي خوايا او حياة جياني كبيت بخشيهم بوم زياد بك لسر خير بركة خوشي واجعل الموت راحة لي من كل شر يعني خواي تعالى او مردنك بقسمتك توشمك خواي لهمو شر فتنيشي او مردنا بمبارزي كنارحتي مردن اوهيك انسان بنا بخوا عقبتي خرابه اما بير بكي نوا يقين بلوسكين بخواي پروردگار هموشت بدز او رسغ للاي اوه چونك أخوي فرميتي وفي السماء رزقكم وما توعدون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر آتي زورمان هي لو آتاني كباسي رزق روزي إنسان كان بدس خواي پروردگارا فقير يكي شهر بدس خواي پروردگارا زور كسمان هي ماڵیشی هەیە بەڵام هەر فەقیرە چونکە دڵی فەقیرە دڵی داماوە دڵی خراپ بووە هەر کەسێ پشت بە خوای پەروەردگار ببەسێ خوای تەعالا دەرگای ڕزقی بۆ ئەکاتەوە بۆی ئاسانەکە و تەوفیق و توانا و پشتگیری بێ چونکە خۆی فەرمیەتی وەمەن یتەقی الله یەجعل لەه مەخرەجا و یەرزقه من حیث لا یەحتەسب وەمەن یتەوەکل علی الله فهو حەسبه ئینسان بەڕاستی بێ دایم هەمیشە ئاگای لای خوا بێ پشت بە خوای پەروەردگار ببەسێ داوە لە خوای تەعالا بکە خوای تەعالا ڕزق و ڕۆزی بۆ فراوانەکە لە کۆتاییە بە ڕێزەکانم پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وەسەلەم فەرمێ لەو ئەنەکم کونتم تەوەککەلون عەلی الله حەق تەوەککولیه فەرمێ ئەگەر ئێوە بەڕاستی وا بکەن پشتبەستنتان بە خوای پەروەردگار بە تەواوی پشتبەستن بێ لەڕوزیقتم کەما یورزەق الطەیر تغدو خماصا وتروح بطانا افرمي بيگومان بن بوي كوا خوي تعالى رزق روزي تام بو انيري او كوچون رزق روزي تيرو توير انيري بياني كردوا با معيدي بتالو كديتو بو نو هلان كي لا ايوارانا ابيني معيدي يعني جقلداني پربوتو لخواردن بوي كه خوي تعالى رزق روزي بو فراوانكا او بو يدانه كوا تبر زكانم ايمش بي بەو شێوازە ئاگامان لێی بێ فەقیری دڵمان توش نەبێ و فەقیری ماڵ لای خوایە فەقیری دڵ خراپە دەوڵەمەنی دڵ گەورەیە بۆ ئینسان تا بەختەوەر بێ لە ژیانی دنیا و قیامەتی لێرەدا دێینە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارەمان وای تەعالا ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکا و لە گوناهەکانمان خۆش بێ لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بێ لە گوناهی مردووەکانمان خۆش بێ زیندووەکانمان سەلامت بکە لە بەڵاو موسیبەتی ارجو اسمان بمان پاريزي خواهي جان دلو درون من دولة من بكي بقناعة بكي يارمتي من بي لسر خيرو بردوان بين لچاك و چاك كاران بدور ما گري لخراب و خراب كاران تا برنامه كي كو تا روجه شي كب خواهي قورتا نسبرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوي محراب دنجيك بو بانگوازي پيامي اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر صلی

اتاكو ماوين شوين كوتي اوين لكاروانكي بياد روين لتكوشان دا هردم ناس روين تا گشن آمانج هر لبروين.

آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ونفخ في الصور فإذا

0: يكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تبعك لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك، واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت، وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي.
يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 لقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكردوا باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
2: واتى پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمه 3 آية هي لقرآن پیروز دا تكاو شفعت بخا ونكيدكا حتى وكو ليد بودري، أويش تبارك الذي بيده الملك، واتا سوري الملك. بيشوا أبو داود يراويت يوا بسراني باوردار واتا أنفرمودي ودقيني كلا قرآن بيروز دا 3 آيات هي كا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بوهر كسيدكا كلا شودا ديخويني هتاو كدبيت ماي اوي خواي غورا لي خوش به، اوش آيتكاني سوري الملكة كبتبارك الذي بيده الملك دس بيدكه.

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما یقول عند النوم و اخذ المضجع عن البراء ابن عازب رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة قال فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت واتى برأي كر عازب رزي خويل بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جالس اللي راست راكشي بلي اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس بارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقما ترسيم هي لقارو سزاي تو وميديشم بهزة بمهرباني تو هیچ پناه و پاساری نیه لقارو قینو خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو با سر برای آدمی زاد و برای پری محمد صلی الله علیه و سلم او جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شو دا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شواتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خوت لیده کوی برا رزای خواهی لی بداله خریق بوم نزاکه لبر بکم كبويم دوباره كردوا لجاتي الرستي ونبيك الذي أرسلت وتم ورسولك الذي أرسلت كجي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بوي راس كلمو فرموي نا وامالي وشكاني نزاكه لخوته ومقورو ريق وك خوم پيموتي اوابلي بنبيك الذي أرسلت بشوا مسلم جرويتيو عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وتاب الرأي كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کد چو سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوی داداد ناو انجا دی فرمو اللهم باسمک احیا و باسمک اموت و تخوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم جینو مردنم با دستی خوتا حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتاوا وحزش كيد دمريني وكاتي لخويج هل دستادي فرمو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دازندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت الناوني ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود وريدا گريتوا بولاي خود، مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا لي كوايا اگر زندوي دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا او با كرم و مهري خود چاوي خير ليبيو آگاداري بكو بي پاريزا خوا اگر دي مريني اوالي خوش با اي پروردگارم اي يزداني پاكو بيباك داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابره کش پیوت: باشه ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوه. ابن عمرش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوه کل عمر گلی باشتره لپیغمبری خوا خویم بیستوه صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كماموستاي جريري ماموستاي زهيري ماموستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله هميان به دلي أبو صالح ماموستام دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويس من پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لئي و ديوه كبشي تسر نويني نسناكي با أما بله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري إيما ای پروردگاری هموشته، ای اوزاتی کل تو می رقو تقو وش کبرین، چوزری سوزو ناسک شیندکی، و دانویلو ناوکا لکاتی روانو سوزبونا بتوانایی به سنوری خود لدکیو دیروینی، ای داوزینری توراتو انجیل و قرآن، او قرآنی کراسو ناراز لیکتی جادکاتو، پنا دگرم بپنای تو لشری هموشته،
کجلوی والدستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بو نیو هیچ تیل پیش تو دا نبو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرایو هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیل جیر دستی تو دایا پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی کل سرمانه با معنی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمت و بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری کدبه بمای کفرو ناسپاسی و ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لأي وديوي بشتناوني ونكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بترکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جابله بسم الله نای خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بو تويا أي خوايا أي پروردگارم ببيروزي ناوي بيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وببشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گلی د دې تول لای خود لمنو ستمدا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکو سوزو مهری ل قلب نیونه واگر یانت قراند او بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی که اگاداری بند باشکانی خودی پیدا کید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتا إمام أنس كريم مالك رضي خويلي بدله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سرنويني نسنك إيدي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ماناي نزاكا واتسفاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو ماندداو بشي كسرو بربشمان بكا بيمانددو جيغو ريغي حسانو حوانوي بيمانداو امال کاتک دا کچنده ها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتیو فرموده پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتا ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لشويني نوشخندنك بو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نوشي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لکاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کد گریتو بولای جویریا دبینی هل شوینکی خوی دانشتو پیدا فرمه لو ساکو کمن بجمهشتوید هر خریکی تسبیحاتید اویش دلی بله پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی دسا من لدوا او کلتو جیابو متوا سجر امشوارو شیمو توا اگر حل بکیشرین بو همو یادو زیکو تسبیحات دا کتو لو ساکو امرو کردوتن برابر یان دکنو بقد اوان پاداشتیان بو هيا بگرا بزیادی شوا که او چوارو شانش امانن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقیج ماری دروس کراوانی خوا تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم هروا اوان دی خوا خوی پی خوش به تسبیحاتو حمدو سپاسی دکم هروا ما قد سنگو کشی تختو بارگی خوا تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم هروا ما قد جماری و شکانی خوا کل جمارنین تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم لا گرانوی کی ترده اوهای پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرموی سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایتی او. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مره لم يات احد يوم القيامه بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد عليه. واتى ابو هريره رضي خويلي بدله پیغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هر کس يسر لبيانيان ياسر لإواران صدجار بله سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا کس تركر دوي وانايب لقل خوي ناهيني بو ميداني لپرسينوا كالبابت يادي خوادابه مگر کسی اویج اوانده ایووت به لو تسویحاتا یا لو زیادری کرد به پیشوه مسلم گراویتیو برزان ماموستای راوکاری فرمودکان خویلی رازی به بو زیادر اشنابون امرون کرنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه وسلم جویری کچی حارث حوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باور دارن لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو که باواتا باش یان چاگ یان خاص پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا کچولا حارثی باو کی آغای حوزی بنی مصطلقه کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری مسلم دا لچند شوینه که لچند بونه که ناوی هاتوه لسر فرمایشی شیخ عینی لعمده القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پاراو بیادی خوابوه زور جاران کنویش بیانی دا کرد
لسر جگن و جکی دادنیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادنا وقت تسبیحی امرو حتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویردو یادو تسبیحاتی پید جمال لتمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام دبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

السلام، إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

الله والسلام سبحانه المسلم على أنبيائه ورسله سبحانه السلام سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام سبحانه هو الله السلام يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهاناو پارانا ويدو عاقويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينو دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمن هبه بالكوري راس بوخو بدي بكن.